يمنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وتأمل معي رعاك الله قول الله بالغيب، لأن المؤمن الحق هو الذي يترك المعصية إجلالا لله وتعظيما له واستجابة لأمره وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. أما أن تكون هذه الخشية لأجل الناس، يترك المعصية في حضرة الناس، يفعل الطاعة لمحمدة الناس، ليس هذا من التقوى والصلاح في شيء. فهلموا أيها المؤمنون والمؤمنات، نقرأ معا الآيات التي ذكرت خشية الله بالغيب. يقول الله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. سورة الأنبياء: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. سورة فاطر: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. سورة ياسين: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ثم إلى أن قال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. في سورة قاف: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذن سنلاحظ هنا واضح أمر خشية الله عز وجل بالغيب. وسنواصل إن شاء الله تعالى حديثنا حول الدروس والعبر من هذا المشهد القرآني في اللقاء القادم إن شاء الله. فإلى ذلك الموعد أترككم في عناية الله وحفظه ورحماته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن

الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا

تقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم

مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا

أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق

اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.

الحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: كنتم مع القارئ الشيخ العيون الكوشي، تلا عليكم من آيات الله البينات
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: الرأس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم.
1: وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم.
0: وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم. وساء الساوات أن غاضت بحيرته.

ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يبطو

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة تربية الأبناء على كيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات. فمن واجبات الآباء والأمهات في تربية الأبناء تعليمهم كيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات ومواجهة التحديات، حيث يتحملون مسؤولية قراراتهم في اختيار المواد الدراسية، في اختيار التخصص الدراسي، في الزواج، في البيع والشراء وغيرها من القرارات التي يحتاجونها. ومما ينبغي تعليمه الأبناء في حل المشكلات واتخاذ القرارات أن يفكروا في أسباب المشكلة ولا يفكروا في تفاصيلها، لأن التفكير في تفاصيل المشكلة هو جزء من المشكلة، وعليهم إيجاد حل واقعي. فالكثير من الحلول تعتبر مسكنات، والمسكنات مفعولها سريع ولا تحتاج جهد، أما الحل الواقعي يحتاج إلى جهد، والنفس تألف الكسل والحلول السريعة المسكنة. كذلك يجب إيجاد حل بديل واستشارة أصحاب الخبرة، وبعدها اتخاذ القرار الحاسم المناسب ثم التنفيذ. وإذا أخطأ الأبناء في اتخاذ القرار فعليهم ألا ينزعجوا ولا يحزنوا، فالإنسان يتعلم من خطأه ولعله خير. أو علينا تعليم الأبناء الاستخارة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فالاستخارة طلب الخيرة، يختار في الشيء هو محتار فالله تعالى يعينه على الاختيار الصحيح، وهو طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى. وتكون الاستخارة بالصلاة والدعاء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه بعينه، خيرا لي في عاجل أمري وأجله، أو قال: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وقال: في عاجل أمري وأجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستخير ونستشير ولا نندم إذا ظهر أن القرار خطأ. فبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ففي هذه الوصية النبوية يتعلم الأبناء أنه بعد اتخاذ القرار لا تقول لو كان كذا، وإنما قولوا: قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان يدخل اللوم، يدخل العتاب، ولا بد من الأخذ بالأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز والكسل وكان يستعيذ منه. وينبغي على الوالدين تربية الأبناء على استشارة الأهل وأصحاب الخبرة والاختصاص. فقبل اتخاذ القرار عليهم أن يشاوروا الوالدين أو الأرحام والمختصين، لأن خبراتهم في الحياة طويلة ومروا بتجارب أكثر عنهم، فيستفاد منهم في الرأي والمشورة. ولأهمية الشورى في الإسلام، فقد سمى الله تعالى سورة كاملة بسورة الشورى، وذكر سبحانه وتعالى الشورى بين الصلاة والزكاة في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولنحكي لأبنائنا قصة ملكة سبأ حينما وصلتها دعوة سليمان عليه السلام واستشارت قومها، وقالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فبسبب مشورتها لقومها كان قرارها سديدا، وآمنت بسليمان عليه السلام ودخلت في دين الله تعالى.
ولنحكي لأبنائنا أيضا قصة فرعون لما قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، استبد برأيه فهلك هو وجنده. فمن خلال القصتين نتعلم العبرة بأن المشورة فيها يستخرج الرأي السديد والقرار الصحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة رضي الله عنهم قبل اتخاذ القرار، كان يشاورهم في كل ما لم ينزل عليه فيه وحي من الله تعالى، سواء كان ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا، ويأخذ بآرائهم وعدل عن رأيهم في بعض الأحيان كما حدث في شأن أسرى بدر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارة أبا بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه قومك وعشيرتك فخلي سبيلهم، فاستشار عمر فقال عمر رضي الله عنه اقتلهم، قال ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء. ولما حاصر المشركون المسلمين يوم الخندق أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيس غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفا بقومهما، فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما في ذلك، فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم. كما ينبغي تعليم الأبناء التأني والتروي قبل اتخاذ القرار وعدم تسرع في إصدار القرار، فسرعة اتخاذ القرار قد يوقعهم في الخطأ، وعليهم التفكير بعقلانية بعيدا عن الانفعال والتوتر والغضب، لأن القرارات في مثل هذه الأوقات غالبا ما تكون خاطئة تفتقد الحكمة والنظرة المستقبلية الصائبة. كما ينبغي تعليم الأبناء عدم الخوف من الخطأ في اتخاذ القرار، فالإنسان ليس معصوما من الخطأ، وليس مطلوبا منه أن يكون كل ما يصدر عنه صحيحا وصائبا دائما، بل مطلوب منه أن يبذل قصارى جهده ويأخذ الأسباب المعينة على نجاحه. ومما ينبغي تعليم الأبناء أيضا قبل اتخاذ القرار أن تكون لديهم الثقة بقدراتهم وأفكارهم، وأن يطلقوا العنان لأفكارهم الجميلة، وانظروا إلى المشكلة التي تواجههم على أنها مرحلة بسيطة وستنتهي. ونعلم بأن تعزيز مهارة اتخاذ القرار لدى الأبناء يحتاج إلى صبر ومصابرة، وعلى الوالدين تقديم الدعم والتشجيع عند اتخاذ القرارات، وأن يتقبلوا قراراتهم ويشجعونهم على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بحرية، وعليهم تنمية قدرة الأبناء على اتخاذ القرار من خلال منحهم الفرص لذلك، مثل اختيارهم لملابسهم وطعامهم وتخصصهم والأنشطة الترفيهية مع التوجيه بحكمة، ومنح الأبناء المزيد من الصلاحيات والمسؤولية واتخاذ القرار ومنح الأبناء المزيد من الصلاحيات والمسؤولية واتخاذ قرارات أكثر أهمية، وذلك حسب أعمارهم. ومن أهم الأساليب التي تساعد على تنمية مهارة اتخاذ القرار تعليمهم مهارات حل المشكلات، مثل تحليل المشكلة، تحديد الحلول الممكنة، تقييمها واختيار أفضل حل، مساعدتهم على تقييم عواقب قراراتهم قبل اتخاذها، ومثل ماذا سيحدث إذا اخترت هذا الخيار، أو ما هي المخاطر والفوائد. فحينما نعلم أبنائنا مهارة اتخاذ القرار وحل المشكلات فإنهم يتحملون مسؤولية قراراتهم ويعيشون في هذه الدنيا معتمدين على أنفسهم بعد ثقتهم وتوكلهم على الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت محمد بن إسحاق الرحبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد بن إسحاق الرحبي، عمري 10 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة الأطفال بصوت محمد بن إسحاق الرحبي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: سجود يزهر إحسانا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي غمرنا بهباته وشرفنا بمناجاته وجعل الصلاة عماد الدين وقرة أعين المؤمنين. ما أجمل قلب المصلي المخلص الذي يقيم صلاته بحركاتها وكلماتها باستشعاره أنها صلة بربه تعالى ومدرسة تهذب قلبه وتقوم سلوكه وتعزز خشيته من الله، فحينما يقف في مقام الصلاة يستحضر عظمة من يقدم له هذه العبادة ويخرج منها وهو يحمل أثرها متجليا في صدقه وأمانته وعدله ورحمته ووفائه ونزاهته. سجود يزهر إحسانا،
1: سجود يزهر إحسانا.
0: يمضي صاحبه مجانبا سلوك بعض الناس الذين اتخذوا الصلاة عادة اعتادوها، يؤدونها جسدا أما معانيها فتغيب عن قلوبهم فلا أثر لها في معاملاتهم. قد يؤدي أحدهم الصلاة ثم يظلم أو يخون أو يخدع أو يكذب أو لا يبالي بأكل حقوق الناس أو الخوض في أعراضهم أو السعي جورا وإفسادا، فلا تنهاه صلاته عن منكر ولا ترده عن فحشاء. والمشكلة هنا ليست في الصلاة ذاتها، فهي أعظم العبادات، ولكنها في ذلك القلب الذي لم يتدبر رسالة صلاته، وفي تلك النفس التي لم تسمح للنور ليهدي السلوك. أما صلاة الخاشعين الموقنين فهي التي تحضر فيها القلوب تسبق الجوارح، يشعرون فيها أنهم يقدمونها لله الشهيد الرقيب، فتكون قلوبهم على حياء من سلوك ما لا يليق بجلالتها. صلاة تدعو إلى البر وتحض على الإحسان وتوقظ ضمير مؤديها وتجعله يجنح إلى الطهر والعفة. فهنيئا لأولئك الذين يجعلون من صلاتهم دافع صدق في تعاملهم وإنصاف في حكمهم وإتقان لأعمالهم وحفظ لأماناتهم وجبر لخواطر من حولهم وصون لحقوق الناس في مجتمعهم وكف للألسنة عن كل آفة. ترجموا صلاتهم إلى سلوك يسير بين الناس، جعلوها عبادة حية أحيوا فيها الروح ففاض أثرها على جوارحهم وظهر نورها في أخلاقهم وتجلى ضياء محرابهم في إحسان أعمالهم وإتقان مهامهم وجميل إنجازهم، وصاغوا منها منهج حياة فغدت نابضة بالخير. صلاتي صلاتي أنت لي أنس تسر بظلك النفس وفيك الروح هانئة ويجلى الهم واليأس. وإن أعيا الفؤاد أسا ففي المحراب لا يأس، إذا ما اشتد غيهبه فنور مقامك الشمس. رحاب علاك جنات وفي آفاقها قدس، حياة الروح راحتها فلا قلق ولا يأس. فهيا بنا لله ربنا الذي جعل في الصلاة واحة أنس في هجير الحياة ومفتاح كل الخير والنجاح والنجاح.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد عامر.

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق

إذ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

0: صدق الله العظيم، تلا علينا القارئ شيخ أحمد عامر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
4: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متواصلة حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 46 من آيات سورة البقرة بعد 100. وهذه الآية على قصرها تسجل على المعاندين مواقفهم التي هي مبنية على حسد وبغي، وهي المواقف الباطلة، مواقف من هذه الشريعة تتنافى مع العقل والمعرفة والعلم.
5: هل تلوتها علينا يا أستاذنا حتى نتدارسها مع المستمعين؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى مجددا وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله.

0: إنهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: إنها آية عظيمة تبين أن الشبهات التي تعترض المشبهين وتعترض أولئك المبطلين شبه باطلة، إذ بنوا مواقفهم على ضلال.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هذه الآية إخبار من الله سبحانه وتعالى، فلمن يوجه هذا الخبر؟ وما المغزى منه؟ وهل هو مجرد خبر أم ماذا؟
0: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إخبار من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء ضالون مضلون على علم، والضلال على علم في الحقيقة ضلال مبين. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالضلال على علم ليس كالضلال على جهل. هذا الإخبار ليس المقصود منه مجرد إخبار، وإنما يحمل في طياته التعجب منهم ومن مواقفهم، وهم عقلاء عارفون، عارفون بالكتاب بالقرآن وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي الذي هو آخر الزمان الذي سيكون آخر الزمان، وأن هؤلاء يعجب من مواقفهم. فالخبر يحمل في طياته التعجب وإخبار هذه الأمة بأن ضلالهم، أي ضلال الضالين المعاندين، كان على علم ولم يكن ضلالا كضلال المشركين مشركي العرب.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بالإيتاء في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب؟
0: المقصود من هذا أن الله من عليهم وهداهم، والمقصود بهم أحبار اليهود وأحبار النصارى علماؤهم، فيعبر عن عامتهم بأهل الكتاب، ويعبر عن خواصهم عن علمائهم وأحبارهم بإيتاء الكتاب، أي أنهم أوتوا الكتاب، أعطوه نعمة من عند الله وبين لهم فهم على حق. والحقيقة لو كانوا مهتدين لاهتدى العامة، فضلال الخاصة يتبعه ضلال العامة، واهتداء الخاصة كذلك يتبعه
1: اهتداء العامة.
0: نعم، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود كلها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا تكرر الكتاب هنا، وأي كتاب هذا؟
0: تكرر الكتاب تسجيلا عليهم، والمقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وتكرر كذلك في قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. وتكرر في قوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. فهذا التكرار تسجيل عليهم، والكتاب هو التوراة والإنجيل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟
0: أي يعرفون أن استقبال القبلة حق، أو يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث عن هذا الضمير إلى أي شيء يعود في موضعه. يعرفونه أي لديهم المعرفة التامة، المعرفة التي لا لبس فيها، كما يعرفون أبناءهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: الضمير الهاء في قوله تبارك وتعالى يعرفونه لأي شيء يعود؟
0: يمكن أن يكون عائدا على استقبال القبلة، ويمكن أن يكون عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يتقدم إليه ذكر، لأنه ذكر في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وفي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالضمير يمكن أن يكون عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفتهم إياه معرفتهم صفاته في كتابهم، ويمكن أن يكون عائدا إلى القرآن.
1: عائدا إلى القرآن؟
0: نعم، لأن القرآن صفاته موجودة في التوراة والإنجيل وقد جاء مصدقا لهما، فالهاء يمكن أن تقول عنه إنه عائد، عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعني هذا الضمير، ويمكن أن يكون هذا الضمير عائدا إلى القرآن أو إلى استقبال القبلة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في نفس هذه الجملة كما يعرفون أبناءهم، ما خصوصية الأبناء هنا؟ ولماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى أنفسهم على سبيل المثال؟
0: الواقع أن الإنسان علاقته بأبنائه من أوثق العلاقات، فهو يعايشهم منذ أن نشأوا، منذ أن كان الابن جنينا، ثم بعد ذلك يعايشه طفلا، ثم يعايشه مؤدبا ومربيا أكثر من غيره، فالابن ألصق شيء بأبيه، فهو ألصق به من أبيه، يعني من الجد، ولذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك لم يقل كما يعرفون نساءهم أو كما يعرفون إخوانهم
1: أو آباءهم.
0: نعم، فالابن هو ألصق شيء بالأب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى كما يعرفون أبناءهم، ما معنى المعرفة وما أصل اشتقاق هذه الكلمة؟
0: عرف، يعرف، اعرف، فأنت عارف والشيء معروف، أي علمه ذاتا وصفة. فالمعرفة تتعلق أكثر شيء بالذوات وما يتصل بالذوات، ولذلك فإن هذه المعرفة أخص من العلم، أو هي أعم من حيث إنها تتعلق بالذوات وصفاتها، والأكثر أن تكون خاصة بالذوات
1: ولا تتعلق بالصفات. يا أستاذنا،
0: ممكن أن تقول عرفت زيدا عالما، ولكن إذا كانت الصفات مشهورة كل الشهرة ومشاهدة كالذوات فتتعلق بها المعرفة، ولكن لا تقول عرفت علم زيد أو علم فلان،
1: وإنما تقول عرفت زيدا عالما.
0: نعم، إذا كانت الصفة كالذات في شهرتها وفي بيانها يمكن أن تتعلق بها المعرفة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: يبدو أن وقتنا يداهمنا هذه المرة.
0: سبحان الله، دائما هذا الوقت يداهمنا، ولكن ما رأيكما أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى؟
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل جوارحه شواهد ناطقة على عظمته وحكمته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بسلطنة عمان. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإيماني أفلا تتفكرون. حلقتنا اليوم تدعوكم للتحليق في سماء التأمل، لنغوص في أعماق مخلوق عجيب يسكن في وجوهنا، وآية من آيات الله المبصرة في أنفسنا، إنها نعمة البصر. هل تأملتم يوما في تلك النافذة الصغيرة التي نطل منها على هذا الكون الفسيح؟ تلك النافذة التي نبصر بها الجمادات كالجبال الراسيات والبحار العميقة، ونتأمل بها عجائب النباتات وثمارها، ونشاهد بها إبداع الله في خلق الحيوان، فنقول كما أمرنا ربنا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ويقول سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين؟ إنها العين البشرية، ذلك الجهاز الدقيق الذي يقف العلم الحديث أمامه مذهولا، والذي يبطل حجج الملاحدة كافة، ويزيد المؤمنين يقينا بعظمة الخالق سبحانه. فدعونا نبدأ رحلة التفكر في هذه الآية العظيمة. تتجلى عظمة الخالق في هندسة العين التي خلقت بتوازن مذهل بين البساطة والتعقيد. تبدأ رحلة الضوء بالدخول عبر القرنية، وهي طبقة شفافة تمثل العدسة الأولى للعين، وتقوم بتركيز الضوء المار من خلالها. بعدها يمر الضوء إلى البؤبؤ الذي تحيط به القزحية، وهي تلك اللوحة الفنية الملونة التي تتحكم بحجم البؤبؤ لتعديل كمية الضوء الداخل، تماما كعدسة الكاميرا الذكية، فتتوسع في الظلام وتضيق في الضوء الساطع حماية للعين. ثم ينتقل نور الكون إلى العدسة التي تغير شكلها بمرونة لتعدل تحدبها بلمح البصر، لتركيز الصورة القريبة والبعيدة على حد سواء. وأخيرا تصل الأشعة إلى الشبكية، وهي مركز الاستقبال العصبي، حيث تحتوي على ملايين الخلايا المتخصصة. ومن هذه الهندسة المادية المحكمة ننتقل إلى العملية الأكثر تعقيدا التي تحير العقول. أيها المستمعون الأكارم، إن العين برغم عظمتها تلتقط الضوء فقط، أما الرؤية فتحدث في الدماغ. تنقل الصورة المقلوبة من الشبكية كإشارات كهربائية عبر العصب البصري، الذي يعد بمثابة كابل نقل بيانات عملاقة يضم ألياف بصرية كثيرة. وفي قاعدة المخ تنقسم تلك الألياف بحسبان دقيق، ليتم دمج الصور من كلتا العينين، فتنقل الصورة إلى مركز الإبصار في القشرة البصرية، حيث مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية لتحليل الألوان والحركة والأبعاد. هل يمكن للصدفة التي لا ترى ولا تعقل أن تعرف أن في الكون ضوءا ينعكس، فتخلق له عدسة بقياسات محكمة لاستقباله؟ هل تستطيع الصدفة أن تبتكر نظام تحكم ذاتي يغير سماكة العدسة أو حجم البؤبؤ بناء على المسافة والإضاءة؟ إن هذا التعقيد الذي يتضاءل أمامه العقل البشري

0: لهو برهان قاطع على وجود الخالق القدير، صنع الله الذي أتقن كل شيء.
1: أفلا تتفكرون؟
0: وإلى معجزة عظيمة في القرنية، وهي الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يتغذى عن طريق الأوعية الدموية، لأنها لو كانت كذلك لرأينا الأشياء كأننا ننظر من خلال شبكة. لذلك تتغذى عن طريق خاصية معينة، حيث تمتص الخلية غذاءها فتبقى شفافة، شفافية مطلقة. إن الشبكية التي تتكون من 10 طبقات تحتوي في المليمتر المربع الواحد على أعداد كثيرة جدا من مستقبلات ضوئية، وهي دقة تفوق أعلى آلات التصوير الرقمية الحديثة بمراحل شاسعة، مما يمكن الإنسان من تمييز ألوان كثيرة جدا. ولعل الأعجب هو حماية العين من التجمد، فلو سافر الإنسان إلى مناطق قطبية تصل درجتها إلى 70 درجة تحت الصفر، فإن عينه المكشوفة لا تتجمد. والسر هو أن الله تعالى أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد لتصمد أمام أطغى الظروف المعاكسة. فمن أودع هذه المادة؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى. أيها المستمعون الأفاضل، حري بنا بعد هذا التجوال الفكري والعلمي والفلسفي أن نقف وقفة محاسبة. لقد منحنا الله نعمة لا تقدر بثمن، بصرا يمحو عنا ظلام العمى ويجعلنا نتصل بالجمادات والنباتات والحيوان والكون لننتفع بها ونرتقي في معرفة الخالق. فكيف يكون شكر أعظم المواهب؟ يقول جل جلاله موبخا المعرضين: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إن شكر الله على نعمة العين لا يكون إلا بغضها عما حرم الله وعن محارم الناس. شكرها بأن نديم النظر في كتاب الله الكريم تلاوة وتدبرا، وأن نطلقها لتتأمل في ملكوت السماوات والأرض حتى تدمع من خشية الله ورجاء رحمته، كما كانت عيون الأنبياء والصالحين: فاحفظوا أبصاركم ليحفظ الله عليكم بصائركم. نسأل الله العلي القدير أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا، وأن يجعلها الوارث منا، وأن يرزقنا بصيرة تنير دروبنا. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم أفلا تتفكرون، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.

قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين

الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح منه.

مكذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذنا

قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا،

غويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.

يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.

الصالحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.

لا تفرح. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق

لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار

إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد.

إله آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب

يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين

إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا

مبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير

فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم

فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب

0: الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 30 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الجملة وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها وصدرت بإن التي قد تكون في هذا الموضع مفيدة للتعليل، فالمعنى لأن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقد تكون إن في هذا الموضع دالة على التنبيه على أهمية الخبر، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يبسط فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك. الرزق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لمن يشاء جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول يشاء وهي جملة فعلية أيضا. يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك. ومفعول يشاء محذوف والتقدير لمن يشاءه، والمعنى لمن يريده أي يريده بالبسط. وهذا المفعول به المحذوف والذي هو ضمير هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبسط، يبسط لمن يشاء، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل يبسط. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبسط. والجملة الفعلية يبسط الرزق لمن يشاء في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. ويقدر جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية يبسط الرزق لمن يشاء. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يقدر فعل مضارع مرفوع وعلى

0: إقامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو عائد على كلمة ربك، والجملة الفعلية يقدر في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والفعل يقدر مأخوذ من الفعل قدر، ويقدر أو قدر معناه في هذا الموضع ما يكون كفافا أو معناه التضييق، فهناك بسط رزق وهناك تضييق رزق، فهما معنيان متقابلان. وعبارة الخليل بن أحمد الفراهيدي هي أقرب إلى الاستعمال القرآني أو إلى الأدب في التعامل مع القرآن الكريم، فقد جاء عنه أنه قال كما نجد ذلك في كتاب العين: وقدر الله الرزق قدرا يقدره أن يجعله بقدر، والمعنى يكون كفافا يلبي ضرورات الإنسان من أكل وشرب وملبس ومسكن وما شابه ذلك من الأمور التي تعد من الضرورات التي لا بد للإنسان منها، وفي القرآن: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ونذكر كلامه مرة أخرى، فقد جاء في كتاب العين: وقدر الله الرزق قدرا يقدره أن يجعله بقدر. ونجد أيضا كلاما في الجمهرة في هذه الآية أو في هذه المادة، فقد جاء عنه أنه قال: والقدر من قدر الله عز وجل، والجمع أقدار، وقدر على الرجل رزقه مثل قطرة سواء. ففسر قدر الرزق في هذا الموضع بالقطر، فقال: وقدر على الرجل رزقه، أو وقدر على الرجل رزقه مثل قطرة سواء، والمراد بذلك بالقدر على هذا المعنى التضييق. وعبارة الخليل هي الأولى أن تستعمل، وهي الأولى أن يؤخذ بها. وقد ذكر صاحب الجمهرة في موضع آخر أن هذا الفعل من الأفعال التي تأتي على لغتين، فيقال قدر يقدر ويقدر، فيكون على وزن يفعل ويفعل. وفي هذا الباب أيضا أو في تلك النوادر التي ذكرها، ذكر الأفعال التي تأتي على ثلاث لغات، فتأتي على يفعل ويفعل ويفعل. ونجد كلاما في هذه المادة أيضا في الإبانة، وهو كلام قريب من كلام صاحب العين، وكثيرا ما ينقل صاحب الإبانة عن صاحب العين. وكذلك أيضا نجد في الجمهرة والاشتقاق عند ابن دريد، ولذلك أثنى ثناء باهرا عاطرا على إمام العربية الأكبر وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتابيه، كما نجد كذلك أيضا ثناء عاطرا على الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتاب الماء للصحاري، وهو كتاب يعد معجما طبيا، بل هو أول كتاب ألف على ذلك النسق، فكان معجما طبيا وهو من الفائدة بمكان، ورتبه بحسب حروف المعجم، إلا أنه ابتدأ بالماء لأن الماء أصل الأشياء فابتدأ به، ولذلك سمى كتابه بكتاب الماء. وقد عاش ذلك العلم الكبير في القرن الرابع الهجري، وهو من أهل صحار، ولذلك اشتهر بالصحاري. جاء في كتاب الإبانة للإمام العوتبي: والقدر مصدر قولك قد قدر الله الرزق لعباده يقدره، أي يجعله بقدر. وهذا الكلام قريب أو موافق للكلام الذي ذكره صاحب العين: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بإن التي يجوز أن تكون للتعليل، والمعنى لأنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان بعباده خبيرا بصيرا. وقد وقع خبرها مصدرا بكان، والتي هي من النواسخ، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، والفاعل بل واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك، والمعنى كان ربك بعباده خبيرا بصيرا. بعباده جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، عبادي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بخبيرا، خبيرا بعباده، أو ببصيرا، بصيرا بعباده، فهو معمول واحد يتنازع عليه عاملان، فهذه المسألة من قبيل مسائل التنازع، والتنازع أن يتنازع عاملان على معمول واحد، واختلف في أحقهما بالعمل، فقيل المتقدم وقيل الأقرب، فيجوز في الباء أن يكون متعلقا بخبيرا، ويجوز في الباء أن يكون متعلقا ببصيرا. خبيرا خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بصيرا خبر ثان لكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له

تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة

لكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.

يعملون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله

الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا

الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله

يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين

مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم

من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم

تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. إخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار،

0: برنامج حوار وأنوار، برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
0: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعات المباركة. كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن فضيلة الأدب، وتكلمنا عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الطرق التي تساعد الإنسان أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. اليوم ننتقل إلى الأدب، اللي هو الأدب مرتبط بالأدب مع الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن الأدب مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الارتباط وثيق بين الأدب مع النبي هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، نحن في الحلقات الماضية تحدثنا عن فضيلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وفضيلة الأدب مع القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. وعلى رغبتك اليوم سنتحدث عن فضيلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم أن طاعة الله مرتبطة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول مرتبطة بطاعة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تعطي للحياة قيمة، وتجعل الحياة، يعني حياة المؤمن، منيرة ومستنيرة ومستقيمة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول سبحانه وتعالى أيضا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ويقول أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فطاعة الرسول أمر مهم لارتباط ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى يعني الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في آيات من سورة الحجرات، وهي تسمى سورة الآداب. يقول الله تبارك وتعالى على سبيل المثال في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم:
0: صلى الله عليه وسلم،
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي،
0: ولا تجهروا
1: له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يعني حتى أن يعني معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى أن العمل يحبط. يقول الله سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
0: نعم.
1: أيضا الله سبحانه وتعالى يحذرنا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة،
0: نعم،
1: أو يصيبهم عذاب أليم. والقرآن كله مليء بآيات تدعو إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي مرتبطة بطاعة الله سبحانه وتعالى.
0: والله سبحانه وتعالى هناك الآية القرآنية التي يعني إذا قضى الله ورسوله أمرا ليس
1: لأ نعم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا نعم. قضى الله ورسوله أمرا أن يكون نعم. لهم الخيرة من أمرهم. أيضا الذي يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر عظيم وله ثواب يعني كبير. والإنسان دائما يعني يحاول قدر الإمكان أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الأسوة وهو القائد وهو الموجه وهو المرشد وهو الرحمة المهداة لأهل الأرض والسماوات. فأطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا بد منه حتى تستقيم حياة الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم يزكي هذه النفوس وليعلم الناس الخير والفضيلة والحكمة. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالفائدة من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أول شيء يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني وحي يوحى من قبل الله سبحانه وتعالى. كذلك تتزكى هذه النفوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليزكي هذه النفوس، قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن تزكت نفسه أو زكت نفسه وتطهرت تأدب مع الناس،
0: نعم،
1: وهذا ينقلنا إلى التأدب أيضا مع الناس. فالذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتزكو نفسه وتطهر نفسه يتأتى ذلك أن يتأدب مع الناس أجمعين، فكان معهم حسن الخلق وكان لهم خير معين، لأنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن والذي كان يعين الناس والذي كان يعلم الناس والذي كان يرشد الناس. فلا بد أن يتأدب الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يعني هذا أثر ونحن الأثر الإيجابي لطاعة الرسول صلى الله نعم. عليه وسلم. أستاذنا الفاضل،
1: نعم، لأن طبعا يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان يستقيم في الحياة ويسير على النهج والفطرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للناس. فالله سبحانه وتعالى من علينا بهذا النبي العظيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته
0: ويعلمهم،
1: نعم، ويقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فإذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بمدلولها أو بمعناها الشامل أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر يأمرنا إياه، وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: والله سبحانه وتعالى يكفي أن يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا يكفي هذا الإطراء من الله سبحانه وتعالى حتى يتأدب بالفعل المسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون لهم قدوة في المسير في هذه الحياة الدنيا. لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
1: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، لك محياها وماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة،

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التعاون المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكالة ستاندرد أند بورز تؤكد على تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية BBB سالب مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة. ووسائل إعلام أمريكية تؤكد رفض الرئيس الأمريكي مقترح إيران لهدنة 7 أيام. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي عبد القادر حسين عمر وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي في إطار مشاركتهما في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في المنطقة والقرن الأفريقي والعمل على دعم جهود تسوية القضايا بالحكمة والوسائل السلمية بما يحفظ الأمن والاستقرار للجميع. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي شون سوبرز وزير الشؤون الخارجية وشؤون الجماعة الكاريبية بجمهورية ترينيداد وتوباغو. وتناول الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين وفرص تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا الدولية وسبل تعزيز التشاور في المحافل الأممية دعما للحلول السلمية واحترام القانون الدولي. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع دونالد بلوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى مستجدات الأوضاع في المنطقة. وتناول اللقاء الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد والحفاظ على قنوات الاتصال وتهيئة الظروف لاستمرار المساعي الدبلوماسية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة وصون أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، حيث أشاد الجانب الأمريكي بأهمية الدور الذي تطلع به سلطنة عمان في دعم الحوار وتيسير التواصل بين الأطراف وما تتميز به من نهج متوازن يسهم في تعزيز فرص التهدئة والتفاهم. وعلى هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند. وتناول الاجتماع مسارات التعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند وسبل تطوير الشراكة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهة النظر حول أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وأهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية BBB سالب مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة في ظل استمرار إجراءات ضبط المالية العامة وتحسن الأداء الاقتصادي والمركزين المالي والخارجي. ورفعت الوكالة في تقريرها توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان خلال العام الجاري إلى نحو 3.5% مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 1.4%. وفي جانب المالية العامة، توقعت الوكالة تسجيل فائض مالي في العام الجاري بنحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقعت تحقيق فائض في العام المقبل بنحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تحسن مؤشرات الدين العام، متوقعة أن يصل حتى نهاية العام إلى 30.2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بجانب الحفاظ على وضع إيجابي لصافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأكدت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي قد رفض المقترح الإيراني الذي اقترحه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لهدنة وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، قد تمهد الطريق لفتح حركة الملاحة البحرية أمام السفن مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري الذي تفرضه على إيران. كما أشارت الوسائل الإعلامية الأمريكية بأن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، في ظل تشكك الرئيس الأمريكي من احتمالية تلبية إيران لمطالبه. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قد أكد بأن بلاده لا تسعى إلى الحرب، وقال بازشكيان إن طهران مستعدة للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، نافيا سعي بلاده إلى امتلاك سلاح نووي. وأبدى بازشكيان استعداد طهران لمناقشة خفض مستوى تخصيب اليورانيوم والسماح بعمليات تحقق دولية في إطار أي اتفاق. اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثات في واشنطن تناولت عددا من الملفات ذات الأهمية في مسار العلاقات بين واشنطن وبكين، وفي مقدمتها التجارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضايا دولية أخرى فرضت حضورها على جدول المباحثات. وقال ترامب إنه ناقش الحرب على إيران مع شي جين بينغ، بينما قال السفير الأمريكي لدى الصين إن ترامب أوضح خلال المحادثات أن دعم بكين لطهران أمر غير مقبول، وتلقى تأكيدات بأن الصين لن تفعل ذلك، فيما ذكرت وكالة أنباء الصين أن شي جين بينغ حث الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى اتفاق الإطار المبرم في يونيو الماضي ومواصلة المفاوضات للتوصل إلى تسوية أوسع نطاقا. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات شملت اعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية، تخللها تحقيق ميداني واحتجاز عدد من الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة يوميا حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في كلمته أمام الجمعية العامة من أي فراغ قد يتركه انسحاب قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية تسببت في دمار واسع في البلدات والقرى في جنوب لبنان. هذا وتوغلت قوة إسرائيلية في بلدة كفر شوبة وأقدمت على تطويق إحدى المزارع وأطلقت النار في محيطها، كما أغارت مسيرة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة، فيما سجل إطلاق عدة قذائف مدفعية في محيط المحلة بجنوب لبنان. توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات في حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وانتشرت القوة في محيط المنطقة وأطلقت النار في الهواء لترهيب السكان. وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران المسير التابع للاحتلال في أجواء ريف درعا الغربي، بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية للاحتلال داخل الشريط الحدودي.
قتل وأصيب العشرات جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة كييف، ما أدى إلى تعليق الإنتاج في أكبر مصنع للصلب في أوكرانيا. وفي هجوم آخر تضرر عدد من البنى الأساسية، منها منشأتان طبيتان في مدينة زابوريجيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجمات استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفنا تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، كما قتل وأصيب عدد من الأشخاص في هجمات أوكرانية استهدفت عدة مناطق داخل روسيا، مع تسجيل أضرار في منشآت نفطية وصناعية ومدنية. من جانبها أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والسياسة الأمنية كايا كالاس عن اتفاق الدول الأعضاء على شروط الإفراج عن 6,600,000,000 يورو من الأموال المرتبطة بالمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا. وكان الرئيس فلاديمير زيلينسكي قد قال إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى سد فجوة تمويلية عسكرية تبلغ 27 مليار دولار، وإلا سيبدأ نفاد مخزونها من الطائرات المسيرة والصواريخ مع بداية العام المقبل. وحث زيلينسكي المفوضية الأوروبية على تسريع صرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 90 مليار يورو للمساعدة في تمويل شراء هذه الأسلحة. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التعاون المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكالة ستاندرد أند بورز تؤكد على تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية BBB سالب، مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة. ووسائل إعلام أمريكية تؤكد رفض الرئيس الأمريكي مقترح إيران لهدنة 7 أيام. أعد لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني. أعوذ

الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألف لام

به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذا هو الفصل الثاني، هذا هو الفصل الثاني من فصول باب 13 في صلاة السهر. تقدم معكم كلام على الفصل الأول في الجمع والإفراد كما عرفتم أن هذا الفصل الثاني هو في حد السهر، في حد السهر.

0: الخلفية خالد بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟ أهلا وسهلا مرحبا. أسماكم؟
3: معاذ بن سعيد بن حميد الضوياني.
4: ناصر بن سعيد بن محمد الرحبي.
5: زكريا بن يوسف بن سليمان التندمي.
6: يعقوب بن يوسف بن سالم الضبي.
7: سلطان بن ناصر بن محسن العمري.
8: جابر بن أحمد بن جابر المسكري.
9: أحمد بن سيف بن حمود المقيم.
10: سالم بن حزام بن أحمد المنجي.
11: حواري بن محمد بن سالم الحارث.
1: بارك الله فيكم.
4: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.

0: وحد ذاك قدر فرسخين لخارج في أحد النوعين في طاعة أو في مباح كان لا باغيا أو قافلا عدوانا ونحو عبد آبق وناشز فالقصر فيهم قيل غير جائز وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يحجر وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يحجر والأولون قصدوا الطريق والآخرون نظروا التحقيق وإن قصدت السفر المحدود قصرت إن تجاوز الحدود وذلك المعروف بالعمران وقيل فيه بمقال ثاني يقصر إذ يخرج من محله وهو ضعيف فاسد من أصله وقيل لا يصلي ركعتين إلا إذا تعدى فرسخين وأول الأقوال قول الأكثر وهو صحيح ثابت في النظر وهو الذي جاءت به الأخبار بأنه يفعله المختار صلى الله عليه وسلم وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه وتعدو حده الممثل وقيل إن رحلت منه فاقصرا والحد ما عليك أن تعتبرا وإن عراك الشك في حد السفر فالحكم للتمام أصلا معتبر وراكب البحر يريد سفرا من حين ما يركبه فليقصرا ولو رسى مركبه في البحر لأنما البحر خلاف البر والعمران النخل والحيطان وما الزروع عندهم عمران وذلك الحد لقصر من رحل يقصر ما لم يكن فيه قد دخل ويقصر البادي إلى أن يسمع أصوات حيه إذا ما رجع هذا هو الفصل الثاني من فصول باب 13 في صلاة السفر تقدم معكم كلام على الفصل الأول في الجمع والإفراد كما عرفتم أن هذا الفصل الثاني هو في حد السفر في حد السفر واضح؟
1: واضح
0: في حد السفر قالوا حد ذاك قدر فرسخين لخارج في أحد النوعين في طاعة أو في مباح كان في هذا الفصل مسائل متعددة ثمان مسائل لكن تفرع على هذه المسائل مسائل أخرى تفرع من هذه المسائل مسائل أخرى لكن هي يعني التي ذكرها الناظم في هذا الفصل تقارب ثمان مسائل المسألة الأولى في حد السفر قال حد ذاك قدر فرسخين المسألة الثانية من خرج في معصية هل له قصر الصلاة أم لا المسألة الثالثة متى يبدأ المسافر بالقصر قصر الصلاة الرباعية متى يبدأ المسألة الرابعة إذا خرج المسافر يعني قاصد المبيت والمقيد دون الفرسخين هل له يقصر الصلاة قبل أن يتعدى الفرسخين المسألة الخامسة في من شك في حد السفر كيف يفعل كيف يصلي الثالثة في راكب البحر متى يقصر الصلاة السابعة في بيان العمران ما هو العمران زين الثامنة إلى متى يقصر المسافر؟ يعني إذا رجع من سفره إلى متى يقصر الصلاة؟ حيث قال إيش؟ وذلك الحد لقصر من رحل يقصر ما لم يكن فيه قد دخل ويقصر البادي إلى أن يسمع صوت حيه إذا ما رجع. نقف عند كل مسألة. المسألة الأولى في حد السفر. قبل كل شيء يحتاج تعرفون يعني ايش الفرق بين العمران والاميال حتى تصوروا زين هناك عمران وهناك اميال وهناك حد سفر

0: انت الان في بلدك في العمران ولا في الاميال؟
1: في العمران.
0: فاذا خرجت من النخل والحيطان والبيوت
2: الاميال
0: دخلت في الاميال حتى تعدى حد السفر، حتى تعدى فرسخين. فاذا عديت فرسخين دخلت في حد السفر، خرجت من الاميال ولا خرجت من الاميال؟
2: خرجت
0: من الاميال. سيأتي الكلام على هذا، لكن حتى تصوروا زين. في البلد بلدك ما لم تخرج منها فأنت في العمران، عمران البلد، النخل والحيطان كما بينه النبي في قوله عمران النخل والحيطان. طيب فإذا خرجت من العمران قبل أن تصل حد السفر فأنت
3: في الأميال.
0: في الأميال. فإذا جاوزت الأميال دخلت في حد السفر.
2: حد السفر.
0: نعم. مثلا صلى في سفره، صلى في أميالي، في أميال وطنه. كيف يصلي في العمران؟ ها فهمتم العمران أميال حد السفر، واضح ولا لا؟
2: واضح.
0: قال وحد ذاك قدر فرسخين. هذه المسألة حد السفر الذي يجب قصر الصلاة فيه ويباح الإفطار فيه الصائم، زين، ويباح فيه الجمع بين الصلاتين، هذا حده، حد فرسخ. حد ذاك قدر فرسخين، حد السفر فرسخان. قولوا فرسخان.
4: فرسخان.
0: والفرسخ ثلاثة أميال، اثنين في ثلاثة كم؟
4: ستة.
0: ستة. والميل 4000 ذراع، ستة في أربعة كم؟
4: 24000 ذراع.
0: حيث لا مش سهلين، 24000 ذراع يقارب 12 كيلو. ما يحتاج الآن عنا ذرع طوات وأشياء بين قياسات، معك لك الحال 12 كيلو. 12 كيلو. إيش قلنا؟ حد السفر فرسخان. ما كذاك؟ والفرسخ ثلاثة
2: أميال.
0: أميال. والميل 4000 ذراع. هي المجموع 24000 ذراع. 24000 ذراع بذراع المتوسط. بذراع المتوسط. ما بذراع القديم. هناك فرق ما بين الذراع المتوسط والذراع القديم. الذراع المتوسط إذا يتعامل به آنيا من هي من مرفقها إلى طرف الصبع إصبع. هذا الذراع. بغيت تقيسه بالأصابع 6 أصابع. كم هذا؟
4: 4.
0: 4. كم؟
4: 8.
0: كم؟
2: 12.
4: الله يعلم.
0: كم؟
2: 16.
0: كم؟
2: 20.
0: كم؟
5: 24.
0: هذا 24 إصبع. لكن هو حد على كل حال الذراع من مرفق إلى 3 إصبع منهن
2: الوسطى.
0: هذا حتى أنت تسميه ذراع. ما كذا كذا؟ نعم. هذا الذراع، ذراع المتوسط. هل يختلف الذراع المتوسط عن ذراع القديم؟ نعم. ذراع القديم عن ذراع نصف من ذراع المتوسط. ذراعه نصف ذراع زاد عن الذراع فافهم المراد. وذراع هاشم جد النبي لأنه قدر أرض العربي. ذراعه نصف ذراع زاد عن الذراع فافهم المراد. ذراع يزيد نصف ذراع نصف. هل القياس بالذراع المتوسط ولا بالذراع القديم؟
3: المتوسط.
0: هل هناك فرق بين الذراع المتوسط والقديم؟
2: نعم.
0: نعم. الذراع القديم يزيد عن هذا الذراع
2: نصف
0: ذراع. أكيد شيء. حافظ الأبيات. هو ذراع هاشم جد النبي لأنه قدر أرض العربي. ذراعه نصف ذراع زاد عن الذراع فافهم المراد. طيب عرفتم الآن حد السفر، ما في إشكال معكم. ليش بتقيسوا الآن؟ أما السهل. ليش؟ بالكيلو. 12 كيلو. ما كذاك؟ طيب. وإيش الدليل على هذا التحديد؟ دليل يعني صلاته صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة. عندكم حديثان. كلاهما عن أنس بن مالك.
2: نعم.
0: أول رواه مسلم والثاني رواه أبو داود.
2: نعم.
0: من يكذب الحديث؟
2: نعم.
3: نعم. نعم.
0: تفضل أحمد.
5: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
0: ركعتين.
5: رواه مسلم.
0: نعم. فهو الحديث الثاني.
3: نعم.
0: فهو
3: عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. رواه أبو داود.
0: هكذا. قصر الرباعيات ركعتين لمن تعدى قدر فرسخين. لمن تعدى قدر فرسخين. هذا هو حل السنة. وقصر إذا جاوزت ستة أميول. قياس الأولى منذ الحليفة في السير. النظم هنا ذكر إيش؟ ذكر الحد وذكر الدليل على هذا التحليل. قال إيش قال؟ وقصر إذا جاوزت ستة أميول. قياس الأولى منذ الحليفة في السير. قصر إذا جاوزت ستة أميول. أميول جمع ولا مفرد؟
3: جمع.
0: مفرده ميل. ميل فرسخ خارج. نحن خبرناك قبل أن الفرسخ ثلاث أميال. مثلاً وحدثنا الفرسخ خارج ستة أميال. قياس الأولى الذي موصول. قياس الأولى سلب. الصلة محذوفة. قياس الأولى منذ الحليفة في السير. واضحة؟ طيب إيش قلنا الآن؟ ذكرنا هم مسألة الآن حد سلس. تفضل أحمد، حد السفر كم فرسخ؟
5: فرسخين.
0: لا لا الجواب غير صحيح.
5: حد السفر فرسخان.
0: فرسخان، نعم. والفرسخ؟
5: ثلاثة أميال.
0: ثلاثة أميال. كم صار؟ ستة أميال.
5: نعم.
0: ستة؟
5: ستة أميال.
0: ولا 12؟
5: ستة.
0: ستة أميال. والميل كم ذراع؟
5: أربعة آلاف ذراع.
0: طيب، هي كم ذراع؟
5: 24,000 ذراع.
0: خطأ. كم ذراع؟
5: أربعة.
2: نعم شيخ.
0: نعم.
2: 24,000 ذراع.
0: 24,000 ذراع. أحسنت شكرا. لو سألك بسائل، حد السفر كم فرسخ؟
2: فرسخان.
0: كم ميل؟
2: ستة أميال.
0: ستة أميال. كم ذراع؟
2: 24,000 ذراع.
0: قدره بالكيلو؟
2: 12
0: كيلو. وعرفتم الدليل لهذا، ما كذاك؟ عرفتم؟
3: نعم.
0: نعم، طيب. زين، المسألة الثانية. قال وحد ذاك، وحد ذاك، ذاك. إشارة إيش؟ إلى السفر.
2: السفر.
0: لأن العنوان إيش؟ فصل في حد في حد السفر. قال وحد ذاك قدره، ذاك أي حد السفر. الشرع اللي تقصر فيه الصلاة، زين؟ ويباح فيه الإفطار، ويباح فيه التيمم، زين؟ ويباح فيه الجمع بين الصلاة. حده إيش حده؟ فرسخ. وحد ذلك قدر فرسخ. هذا طبعا من التيمم. هل غير المسافر إذا فقد الماء أن يتيمم ولا عليه يطلب الماء؟ غير المسافر. حاضر. فيه خلاف. أما المسافر إذا فقد الماء طلب ولم يجده كان حيث يمم. لكن المقيم إذا خاف فوت الصلاة ولم يجد ماء هل عليه يطلب الماء ولو فات الوقت أو له يتيمم من المسافة في أخيرها كما عرفتم في التيمم وكذلك وخلف في جوازه في الحضر فقيل يخاف الفوات بالطلب فليتيمم ويصلي ما وجد وقيل بل يلزمه أن يطلب ولو رأى الفوت عليه وثبت وهؤلاء أخذوا بالظاهر من الخطاب وغد الشاهد الإمام الذي رجح القول بهش بأن يتيمم إن فقد المياه عند السفر فاقصد تيمما كذا في الحضر إن خيف فوت الوقت إذ لا بدل للوقت والمياه عنها بدل مرة هذا مرة معكم في التيمم كذلك الآن عاد إذكر مثلا ثانية لخارج في أحد النوعين في طاعة أو في مباح كان يعني من خرج مسافرا في طاعة أو في مباح فليقصر الصلاة ماذا بقي إذا كان المسافر خارج في معصيته.

0: لا باغيا أو قاصر العدوان ونحو عبد آبق وناشج. فالقصر فيهم قيل غير جائز بمن خرج في معصية، غير جائز إنه رخصة، ورخصة لا تبدل للعاصي حقك التطبيق والتشديد عليه وكذلك زين. وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يحجر، والأولون قصروا الطبيق على من؟ على العاصي، والآخرون نظروا تحقيقا عن الأدلة التي تدل على وجوب قصة رباعية في السفر عام لما تخص المسافر من مسافر، تخص هذا من هذا، فكان خرج عاصيا أو طائعا في معصية أو في طاعة أو في مباح. وفي ذلك سنسمع الكلام الآن في هذا الموضوع إن شاء الله. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الثاني
1: الإنسان يخرج في معصية الله كما إذا خرج باغيا على الإمام أو متعديا على العباد أو ساعيا بالفساد، أو المرأة تنشز عن زوجها، أو العبد يأبق من سيده. ففي هذا ونحوه قد اختلف أصحابنا وغيرهم، فقيل لهم وعليهم حكم ما دخلوا فيه من حكم الشريعة من القصر والإفطار، لأن حكم المسافر مخالف لحكم الحاضر من غير فرق بين المسافر الطائع والعاصي، كما أنه لا فرق بين الحاضر الطائع والعاصي. وقيل ليس لهم القصر والإفطار لأنهما رخصة من الله تعالى، والرخصة لا تناسب العاصي.
0: لأنهما رخصة يعني الإفطار وقصر الصلاة، ولأنهما يعني العبد والناشد.
1: الإفطار وقصر الصلاة.
0: الإفطار وقصر الصلاة لأنهما نعم.
1: لأنهما رخصة من الله تعالى، والرخصة لا تناسب العاصي، وإنما المناسب له التشديد. قال أبو سعيد: والقول الأول عندي أصح، لأن أهل المعاصي داخل عليهم.
0: من القول الأول أصح أبو سعيد؟
1: أنه يقصر.
0: لا يقصر. حكم عام للجميع. وكذلك؟
1: كذلك.
0: والآخرون نظروا التحقيق. نعم سير. قال أبو سعيد.
1: قال أبو سعيد: والقول الأول عندي أصح، لأن أهل المعاصي داخل عليهم ولهم حكم الشريعة، فكما تلزمهم واجباتها كذلك لهم رخصها، والله أعلم.
0: أحسنت. ذكر هناك الناشي والآبق، الآبق العبد الآبق نسميه، والناشي المرأة لا تنشز عن زوجها ولا تخافون نشوزهن الناشي. ثلاثة لا تجاوزوا صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخر، وإمام قوم وهم له كارهون. ثلاثة حديثة، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ومن وإمام قوم وهم له كارهون. ثلاثة صلاتهم مردودة، إمام قوم كرهوا وجوده، وعبد قوم منهم قد هرب، وامرأة حليلها قد غضب، تمنعه ما يلزمنها له، وبات عاتبا عليها ليله. حفظتم الأبيات؟ حفظتم الأبيات؟ ثلاثة صلاتهم مردودة، إمام قوم كرهوا وجوده، وعبد قوم منهم قد هرب، وامرأة حليلها قد غضب، تمنعه ما يلزمنها له، وبات عاتبا عليها ليله. أفضل؟
2: نعم.
0: طيب بارك الله فيكم. الوقت انتهى، وإن شاء الله نواصل الحديث في الحلقة الآتية. أخونا كم مسألة اليوم من هذا الفصل؟
2: مسألتين.
0: المسألة الأولى في حل السفر، والثاني من الذي يحق له قصر الصلاة الرباعية في السفر؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.

استغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حبب إلينا النصيحة في الدين ورتب عليها من المصالح الدينية والدنيوية ما تصلح به الأحوال وتستقيم، والصلاة والسلام على رسول الله دلنا على الحكمة في النصح والتبيين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تخلو حياتنا من مواقف تحتاج فيها النفس إلى النصح والإرشاد، فكل في موقعه يحتاج إلى أن يعتمد النصيحة للآخرين، فالمسؤول في وظيفته يحتاج أن يلقي النصح على موظفيه، والوالد ينصح أولاده، والزوج ينصح زوجته، والعكس. وبين الأصدقاء أيضا لابد من التناصح، وبين الجيران، والمدرس مع طلبته، فالنصيحة من شعائر هذا الدين، فهي دأب الأنبياء والمرسلين. قال نوح عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال صالح عليه السلام: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من الصحابة فعل هذه العبادة. قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، والنصيحة من حقوق المسلم على أخيه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. يعني اتبع الجنازة. ومن خصال الإيمان الواجبة حب الخير للمسلمين، والخوف عليهم من السيئات والعقوبات والمخالفات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: المؤمن مرآة المؤمن، وفي رواية: مرآة أخيه. ومدلول الحديث أن المؤمن ينصح أخاه ويريه عيوبه كما يرى الإنسان نفسه في المرآة. وإذا كان للنصيحة هذه الأهمية في ديننا، فإن لها آدابا ينبغي مراعاتها والتزامها عند تقديم النصيحة للآخرين. ومن أول تلكم الآداب أيها المستمعون الكرام الإخلاص لله تعالى، وألا يكون الغرض منها الشماتة بالمنصوح، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ولا يجوز للمسلم أن يشمت بأخيه المسلم، بل يجب عليه أن يحب له الخير كما يحب لنفسه. فإذا رأيت أيها المسلم أخاك قد ارتكب خطأ لا مجال فيه لعذر أو شبهة، وجب عليك أن تتقدم إليه بالنصيحة سرا بينك وبينه لا أمام الناس، فإن الإنسان لا يقبل أن يطلع أحد على عيبه، فإذا نصحته سرا كان ذلك أرجى للقبول وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الشبهة. وأما إذا نصحته علنا أمام الناس فإن ذلك فيه شبهة الحقد والتشهير وإظهار الفضل والعلم، وهذا مانع كبير يمنع من استماع النصيحة والاستفادة منها. قال بعض أهل العلم: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. فالمؤمن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه تصحيح الخطأ الذي وقع فيه، فهو يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففرق بين من قصده النصيحة ومن قصده الفضيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. أيها المستمعون الكرام، من أهم آداب النصيحة تهيئة المنصوح لإلقاء النصيحة، فليس من الحكمة أن ندخل مباشرة في الموضوع ونلقي عليه النصيحة من غير تهيئة، بل ينبغي أن نهيئ المنصوح بالمدح والثناء عليه قبل تنبيهه على خطأه، فالمدح مفتاح القلوب. فما أجمل أيها المستمع الكريم أن نكون مبدعين في تعويد أنفسنا اكتشاف صواب الآخرين ومدحهم والثناء عليهم قبل الانتباه لخطئهم. وما أحسن عندما ننصح أحداً أن نذكره بجوانبه المشرقة والإيجابية التي يمتلكها قبل تنبيهه لخطئه، عند ذلك ينشرح صدره وتقبل نفسه، تقبل بأريحية لكل نصيحة. فكل واحد منا له وسيلة معينة تستطيع بها فتح قلبه وكسب محبته، ثم نصحه وتوجيهه بكل يسر وسهولة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم المربي الحكيم محبوبا بين أصحابه، وكان يستعمل طرقا ومهارات تجعل من ينصحهم لا يملكون إلا أن يقبلوا منه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد أن ينصح أحدا هيئ لقبول النصيحة، فقد أراد عليه الصلاة والسلام يوما أن يعلم معاذ بن جبل ذكرا يقوله بعد الصلاة، فأقبل إلى معاذ وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها المستمع الكريم، ما موقع والله إني لأحبك؟ إنها التهيئة لقبول النصيحة، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أجمله من منهج نبوي عظيم. وإلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: سجود يزهر إحسانا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي غمرنا بهباته وشرفنا بمناجاته وجعل الصلاة عماد الدين وقرة أعين المؤمنين. ما أجمل قلب المصلي المخلص الذي يقيم صلاته بحركاتها وكلماتها باستشعاره أنها صلة بربه تعالى ومدرسة تهذب قلبه وتقوم سلوكه وتعزز خشيته من الله، فحينما يقف في مقام الصلاة يستحضر عظمة من يقدم له هذه العبادة ويخرج منها وهو يحمل أثرها متجليا في صدقه وأمانته وعدله ورحمته ووفائه ونزاهته. سجود يزهر إحسانا،
1: سجود يزهر إحسانا.
0: يمضي صاحبه مجانبا سلوك بعض الناس الذين اتخذوا الصلاة عادة اعتادوها، يؤدونها جسدا أما معانيها فتغيب عن قلوبهم فلا أثر لها في معاملاتهم. قد يؤدي أحدهم الصلاة ثم يظلم أو يخون أو يخدع أو يكذب أو لا يبالي بأكل حقوق الناس أو الخوض في أعراضهم أو السعي جورا وإفسادا، فلا تنهاه صلاته عن منكر ولا ترده عن فحشاء. والمشكلة هنا ليست في الصلاة ذاتها، فهي أعظم العبادات، ولكنها في ذلك القلب الذي لم يتدبر رسالة صلاته وفي تلك النفس التي لم تسمح للنور ليهدي السلوك. أما صلاة الخاشعين الموقنين فهي التي تحضر فيها القلوب تسبق الجوارح، يشعرون

0: فيها أنهم يقدمونها لله الشهيد الرقيب، فتكون قلوبهم على حياء من سلوك ما لا يليق بجلالتها. صلاة تدعو إلى البر وتحض على الإحسان وتوقظ ضمير مؤديها وتجعله يجنح إلى الطهر والعفة. فهنيئا لأولئك الذين يجعلون من صلاتهم دافع صدق في تعاملهم وإنصاف في حكمهم وإتقان لأعمالهم وحفظ لأماناتهم وجبر لخواطر من حولهم وصون لحقوق الناس في مجتمعهم وكف للألسنة عن كل آفة. ترجموا صلاتهم إلى سلوك يسير بين الناس، جعلوها عبادة حية أحيوا فيها الروح ففاض أثرها على جوارحهم وظهر نورها في أخلاقهم وتجلى ضياء محرابهم في إحسان أعمالهم وإتقان مهامهم وجميل إنجازهم، وصاغوا منها منهج حياة فغدت نابضة بالخير. صلاتي صلاتي أنت لي أنس تسر بظلك النفس وفيك الروح هانئة ويجلى الهم واليأس. وإن أعيا الفؤاد أسا ففي المحراب لا يأس، إذا ما اشتد غيهبه فنور مقامك الشمس. رحاب علاك جنات وفي آفاقها قدس، حياة الروح راحتها فلا قلق ولا يأس. فهيا بنا لله ربنا الذي جعل في الصلاة واحة أنس في هجير الحياة ومفتاح كل الخير والنجاح والنجاح.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو عليكم القارئ عبد الله شالوالة من آيات الذكر الحكيم.

القصص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق

0: كنا معكم في تلاوة عطرة للقارئ عبد الله شلوالة من آي الذكر الحكيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: الحكمة وفصل الخطاب.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
4: الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 30 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الجملة وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها وصدرت بإن التي قد تكون في هذا الموضع مفيدة للتعليل، فالمعنى لأن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقد تكون إن في هذا الموضع دالة على التنبيه على أهمية الخبر، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يبسط فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك. الرزق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لمن يشاء جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول يشاء وهي جملة فعلية أيضا. يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك. ومفعول يشاء محذوف والتقدير لمن يشاءه، والمعنى لمن يريده أي يريده بالبسط. وهذا المفعول به المحذوف والذي هو ضمير هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبسط، يبسط لمن يشاء، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل يبسط، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبسط. والجملة الفعلية يبسط الرزق لمن يشاء في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. ويقدر جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية يبسط الرزق لمن يشاء. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

يقدر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو عائد على كلمة ربك، والجملة الفعلية يقدر في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والفعل يقدر مأخوذ من الفعل قدر، ويقدر أو قدر معناه في هذا الموضع ما يكون كفافا أو معناه التضييق، فهناك بسط رزق وهناك تضييق رزق، فهما معنيان متقابلان. وعبارة الخليل بن أحمد الفراهيدي هي أقرب إلى الاستعمال القرآني أو إلى الأدب في التعامل مع القرآن الكريم، فقد جاء عنه أنه قال كما نجد ذلك في كتاب العين: وقدر الله الرزق قدرا يقدره أن يجعله بقدر، والمعنى يكون كفافا يلبي ضرورات الإنسان من أكل وشرب وملبس ومسكن وما شابه ذلك من الأمور التي تعد من الضرورات التي لا بد للإنسان منها، وفي القرآن: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ونذكر كلامه مرة أخرى، فقد جاء في كتاب العين: وقدر الله الرزق قدرا يقدره أن يجعله بقدر. ونجد أيضا كلاما في الجمهرة في هذه الآية أو في هذه المادة، فقد جاء عنه أنه قال: والقدر من قدر الله عز وجل، والجمع أقدار، وقدر على الرجل رزقه مثل قطرة سواء، ففسر قدر الرزق في هذا الموضع بالقطر، فقال: وقدر على الرجل رزقه أو وقدر على الرجل رزقه مثل قطرة سواء، والمراد بذلك بالقدر على هذا المعنى التضييق. وعبارة الخليل هي الأولى أن تستعمل، وهي الأولى أن يؤخذ بها. وقد ذكر صاحب الجمهرة في موضع آخر أن هذا الفعل من الأفعال التي تأتي على لغتين، فيقال قدر يقدر ويقدر، فيكون على وزن يفعل ويفعل. وفي هذا الباب أيضا أو في تلك النوادر التي ذكرها، ذكر الأفعال التي تأتي على ثلاث لغات، فتأتي على يفعل ويفعل ويفعل. ونجد كلاما في هذه المادة أيضا في الإبانة، وهو كلام قريب من كلام صاحب العين، وكثيرا ما ينقل صاحب الإبانة عن صاحب العين. وكذلك أيضا نجد في الجمهرة والاشتقاق عند ابن دريد، ولذلك أثنى ثناء باهرا عاطرا على إمام العربية الأكبر وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتابيه، كما نجد كذلك أيضا ثناء عاطرا على الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتاب الماء للصحاري، وهو كتاب يعد معجما طبيا، بل هو أول كتاب ألف

0: على ذلك النسق، فكان معجما طبيا وهو من الفائدة بمكان، ورتبه بحسب حروف المعجم، إلا أنه ابتدأ بالماء لأن الماء أصل الأشياء فابتدأ به، ولذلك سمى كتابه بكتاب الماء. وقد عاش ذلك العلم الكبير في القرن الرابع الهجري، وهو من أهل صحار، ولذلك اشتهر بالصحاري. جاء في كتاب الإبانة للإمام العوتبي: والقدر مصدر قولك قد قدر الله الرزق لعباده يقدره، أي يجعله بقدر. وهذا الكلام قريب أو موافق للكلام الذي ذكره صاحب العين: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بإن التي يجوز أن تكون للتعليل، والمعنى لأنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن. وخبر إن كان بعباده خبيرا بصيرا، وقد وقع خبرها مصدرا بكان، والتي هي من النواسخ، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، والفاعل بل واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك، والمعنى كان ربك بعباده خبيرا بصيرا. بعباده جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، عبادي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بخبيرا، خبيرا بعباده، أو ببصيرا، بصيرا بعباده، فهو معمول واحد يتنازع عليه عاملان، فهذه المسألة من قبيل مسائل التنازع، والتنازع أن يتنازع عاملان على معمول واحد، واختلف في أحقهما بالعمل، فقيل المتقدم وقيل الأقرب، فيجوز في الباء أن يكون متعلقا بخبيرا، ويجوز في الباء أن يكون متعلقا ببصيرا. خبيرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، بصيرا خبر ثان لكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبةً

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: الصور الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، وحديثنا في خلال هذه الحلقات حول عبادة الخوف والرجاء، وولجنا إلى هذا الموضوع من خلال هاتين الآيتين الكريمتين في هذا المشهد القرآني في سورة الحجر، عندما قامت الملائكة بتبشير سيدنا إبراهيم بالولد. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن ذكر القنوط هنا في هاتين الآيتين: فلا تكن من القانطين، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وذكرنا أيها الكرام في الحلقة الماضية كيف هو حال أهل الإيمان والطاعة والإخبات، وذكرنا جمعا من الآيات التي تتحدث عن أولئك العظماء. كذلك أيها الكرام، ممن وصفهم الله عز وجل بخشيته تبارك وتعالى الملائكة، الملائكة التي لا تعصي الله عز وجل كما يصفهم الله عز وجل في آيات القرآن. يقول الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. سورة الأنبياء. والله تعالى يقول في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة، جهل الإنسان بمقام الله تعالى وقوة بطشه ودقة عدله وتجاهل أمر الآخرة تجعله يتجرأ على المعاصي. الله عز وجل يختبره لينظر كيف يكون حاله. واسمع هذه الآية بقلبك وعقلك: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وتأمل معي رعاك الله قول الله بالغيب، لأن المؤمن الحق هو الذي يترك المعصية إجلالا لله وتعظيما له واستجابة لأمره وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. أما أن تكون هذه الخشية لأجل الناس، يترك المعصية في حضرة الناس، يفعل الطاعة لمحمدة الناس، ليس هذا من التقوى والصلاح في شيء. فهلموا أيها المؤمنون والمؤمنات، نقرأ معا الآيات التي ذكرت خشية الله بالغيب. يقول الله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. سورة الأنبياء. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر.

الله المصير، سورة فاطر. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، سورة ياسين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ثم إلى أن قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب في سورة قاف. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذن سنلاحظ هنا واضح أمر خشية الله عز وجل بالغيب. وسنواصل إن شاء الله تعالى حديثنا حول الدروس والعبر من هذا المشهد القرآني في اللقاء القادم إن شاء الله. فإلى ذلك الموعد أترككم في عناية الله وحفظه ورحماته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين.

يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كان، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله من مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حبب إلينا النصيحة في الدين ورتب عليها من المصالح الدينية والدنيوية ما تصلح به الأحوال وتستقيم، والصلاة والسلام على رسول الله دلنا على الحكمة في النصح والتبيين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تخلو حياتنا من مواقف تحتاج فيها النفس إلى النصح والإرشاد، فكل في موقعه يحتاج إلى أن يعتمد النصيحة للآخرين، فالمسؤول في وظيفته يحتاج أن يلقي النصح على موظفيه، والوالد ينصح أولاده، والزوج ينصح زوجته، والعكس. وبين الأصدقاء أيضا لابد من التناصح، وبين الجيران، والمدرس مع طلبته، فالنصيحة من شعائر هذا الدين، فهي دأب الأنبياء والمرسلين. قال نوح عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال صالح عليه السلام: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من الصحابة فعل هذه العبادة. قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. والنصيحة من حقوق المسلم على أخيه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. يعني اتبع الجنازة. ومن خصال الإيمان الواجبة حب الخير للمسلمين والخوف عليهم من السيئات والعقوبات والمخالفات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال:

0: المؤمن مرآة المؤمن، في رواية مرآة أخيه. ومدلول الحديث أن المؤمن ينصح أخاه ويريه عيوبه كما يرى الإنسان نفسه في المرآة. وإذا كان للنصيحة هذه الأهمية في ديننا، فإن لها آدابا ينبغي مراعاتها والتزامها عند تقديم النصيحة للآخرين. ومن أول تلكم الآداب أيها المستمعون الكرام الإخلاص لله تعالى، وألا يكون الغرض منها الشماتة بالمنصوح، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ولا يجوز للمسلم أن يشمت بأخيه المسلم، بل يجب عليه أن يحب له الخير كما يحب لنفسه. فإذا رأيت أيها المسلم أخاك قد ارتكب خطأ لا مجال فيه لعذر أو شبهة، وجب عليك أن تتقدم إليه بالنصيحة سرا بينك وبينه لا أمام الناس، فإن الإنسان لا يقبل أن يطلع أحد على عيبه. فإذا نصحته سرا كان ذلك أرجى للقبول وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الشبهة. وأما إذا نصحته علنا أمام الناس فإن ذلك فيه شبهة الحقد والتشهير وإظهار الفضل والعلم، وهذا مانع كبير يمنع من استماع النصيحة والاستفادة منها. قال بعض أهل العلم: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. فالمؤمن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه تصحيح الخطأ الذي وقع فيه، فهو يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففرق بين من قصده النصيحة ومن قصده الفضيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. أيها المستمعون الكرام، من أهم آداب النصيحة تهيئة المنصوح لإلقاء النصيحة، فليس من الحكمة أن ندخل مباشرة في الموضوع ونلقي عليه النصيحة من غير تهيئة، بل ينبغي أن نهيئ المنصوح بالمدح والثناء عليه قبل تنبيهه على خطأه، فالمدح مفتاح القلوب. فما أجمل أيها المستمع الكريم أن نكون مبدعين في تعويد أنفسنا اكتشاف صواب الآخرين ومدحهم والثناء عليهم قبل الانتباه لخطئهم. وما أحسن عندما ننصح أحدا أن نذكره بجوانبه المشرقة والإيجابية التي يمتلكها قبل تنبيهه لخطئه، عند ذلك ينشرح صدره وتقبل نفسه، تقبل بأريحية لكل نصيحة. فكل واحد منا له وسيلة معينة تستطيع بها فتح قلبه وكسب محبته، ثم نصحه وتوجيهه بكل يسر وسهولة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم المربي الحكيم محبوبا بين أصحابه، وكان يستعمل طرقا ومهارات تجعل من ينصحهم لا يملكون إلا أن يقبلوا منه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد أن ينصح أحدا هيئا لقبول النصيحة. فقد أراد عليه الصلاة والسلام يوما أن يعلم معاذ بن جبل ذكرا يقوله بعد الصلاة، فأقبل إلى معاذ وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها المستمع الكريم، ما موقع والله إني لأحبك؟ إنها التهيئة لقبول النصيحة. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أجمله من منهج نبوي عظيم. وإلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل جوارحه شواهد ناطقة على عظمته وحكمته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بسلطنة عمان. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإيماني أفلا تتفكرون. حلقتنا اليوم تدعوكم للتحليق في سماء التأمل، لنغوص في أعماق مخلوق عجيب يسكن في وجوهنا، وآية من آيات الله المبصرة في أنفسنا، إنها نعمة البصر. هل تأملتم يوما في تلك النافذة الصغيرة التي نطل منها على هذا الكون الفسيح؟ تلك النافذة التي نبصر بها الجمادات كالجبال الراسيات والبحار العميقة، ونتأمل بها عجائب النباتات وثمارها، ونشاهد بها إبداع الله في خلق الحيوان، فنقول كما أمرنا ربنا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ويقول سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين؟ إنها العين البشرية، ذلك الجهاز الدقيق الذي يقف العلم الحديث أمامه مذهولا، والذي يبطل حجج الملاحدة كافة، ويزيد المؤمنين يقينا بعظمة الخالق سبحانه. فدعونا نبدأ رحلة التفكر في هذه الآية العظيمة. تتجلى عظمة الخالق في هندسة العين التي خلقت بتوازن مذهل بين البساطة والتعقيد. تبدأ رحلة الضوء بالدخول عبر القرنية، وهي طبقة شفافة تمثل العدسة الأولى للعين، وتقوم بتركيز الضوء المار من خلالها. بعدها يمر الضوء إلى البؤبؤ الذي تحيط به القزحية، وهي تلك اللوحة الفنية الملونة التي تتحكم بحجم البؤبؤ لتعديل كمية الضوء الداخل، تماما كعدسة الكاميرا الذكية، فتتوسع في الظلام وتضيق في الضوء الساطع حماية للعين. ثم ينتقل نور الكون إلى العدسة التي تغير شكلها بمرونة لتعدل تحدبها بلمح البصر، لتركيز الصورة القريبة والبعيدة على حد سواء. وأخيرا تصل الأشعة إلى الشبكية، وهي مركز الاستقبال العصبي، حيث تحتوي على ملايين الخلايا المتخصصة. ومن هذه الهندسة المادية المحكمة ننتقل إلى العملية الأكثر تعقيدا التي تحير العقول. أيها المستمعون الأكارم، إن العين برغم عظمتها تلتقط الضوء فقط، أما الرؤية فتحدث في الدماغ. تنقل الصورة المقلوبة من الشبكية كإشارات كهربائية عبر العصب البصري، الذي يعد بمثابة كابل نقل بيانات عملاقة يضم ألياف بصرية كثيرة. وفي قاعدة المخ تنقسم تلك الألياف بحسبان دقيق

0: ليتم دمج الصور من كلتا العينين فتنقل الصورة إلى مركز الإبصار في القشرة البصرية، حيث مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية لتحليل الألوان والحركة والأبعاد. هل يمكن للصدفة التي لا ترى ولا تعقل أن تعرف أن في الكون ضوءا ينعكس فتخلق له عدسة بقياسات محكمة لاستقباله؟ هل تستطيع الصدفة أن تبتكر نظام تحكم ذاتي يغير سماكة العدسة أو حجم البؤبؤ بناء على المسافة والإضاءة؟ إن هذا التعقيد الذي يتضاءل أمامه العقل البشري لهو برهان قاطع على وجود الخالق القدير، صنع الله الذي أتقن كل شيء.
1: أفلا تتفكرون؟
0: وإلى معجزة عظيمة في القرنية، وهي الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يتغذى عن طريق الأوعية الدموية، لأنها لو كانت كذلك لرأينا الأشياء كأننا ننظر من خلال شبكة. لذلك تتغذى عن طريق خاصية معينة، حيث تمتص الخلية غذاءها فتبقى شفافة، شفافية مطلقة. إن الشبكية التي تتكون من 10 طبقات تحتوي في المليمتر المربع الواحد على أعداد كثيرة جدا من مستقبلات ضوئية، وهي دقة تفوق أعلى آلات التصوير الرقمية الحديثة بمراحل شاسعة، مما يمكن الإنسان من تمييز ألوان كثيرة جدا. ولعل الأعجب هو حماية العين من التجمد، فلو سافر الإنسان إلى مناطق قطبية تصل درجتها إلى 70 درجة تحت الصفر، فإن عينه المكشوفة لا تتجمد. والسر هو أن الله تعالى أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد لتصمد أمام أطغى الظروف المعاكسة. فمن أودع هذه المادة؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى. أيها المستمعون الأفاضل، حري بنا بعد هذا التجوال الفكري والعلمي والفلسفي أن نقف وقفة محاسبة. لقد منحنا الله نعمة لا تقدر بثمن، بصرا يمحو عنا ظلام العمى ويجعلنا نتصل بالجمادات والنباتات والحيوان والكون لننتفع بها ونرتقي في معرفة الخالق. فكيف يكون شكر أعظم المواهب؟ يقول جل جلاله موبخا المعرضين: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إن شكر الله على نعمة العين لا يكون إلا بغضها عما حرم الله وعن محارم الناس، شكرها بأن نديم النظر في كتاب الله الكريم تلاوة وتدبرا، وأن نطلقها لتتأمل في ملكوت السماوات والأرض حتى تدمع من خشية الله ورجاء رحمته، كما كانت عيون الأنبياء والصالحين: فاحفظوا أبصاركم ليحفظ الله عليكم بصائركم. نسأل الله العلي القدير أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا، وأن يجعلها الوارث منا، وأن يرزقنا بصيرة تنير دروبنا. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم أفلا تتفكرون، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسني.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت محمد بن إسحاق الرحبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي محمد بن إسحاق الرحبي، عمري 10 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى

0: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة الأطفال بصوت محمد بن إسحاق الرحبي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل

يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.

وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد

ثم ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى

غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله،

فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها

وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم

وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.

العباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.

بالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من

يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.

يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.

قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

يوطنون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون.

0: ما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
4: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متواصلة حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 46 من آيات سورة البقرة بعد 100. وهذه الآية على قصرها تسجل على المعاندين مواقفهم التي هي مبنية على حسد وبغي، وهي المواقف الباطلة، مواقف من هذه الشريعة تتنافى مع العقل والمعرفة والعلم.
5: هل لا تلوتها علينا يا أستاذ؟

0: لا يكتمون الحق وهم يعلمون.
1: صدق
0: صدق
1: الله
0: الله
1: العظيم.
0: العظيم. إنها آية عظيمة تبين أن الشبهات التي تعترض المشبهين وتعترض أولئك المبطلين شبه باطلة، إذ بنوا مواقفهم على ضلال.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هذه الآية إخبار من الله سبحانه وتعالى، فلمن يوجه هذا الخبر؟ وما المغزى منه؟ وهل هو مجرد خبر أم ماذا؟
0: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إخبار من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء ضالون مضلون على علم، والضلال على علم في الحقيقة ضلال مبين. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالضلال على علم ليس كالضلال على جهل. هذا الإخبار ليس المقصود منه مجرد إخبار، وإنما يحمل في طياته التعجب منهم ومن مواقفهم، وهم عقلاء عارفون، عارفون بالكتاب بالقرآن وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي الذي هو آخر الزمان الذي سيكون آخر الزمان، وأن هؤلاء يعجب من مواقفهم. فالخبر يحمل في طياته التعجب وإخبار هذه الأمة بأن ضلالهم، أي ضلال الضالين المعاندين، كان على علم ولم يكن ضلالا كضلال المشركين مشرك العرب.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بالإيتاء في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب؟
0: المقصود من هذا أن الله من عليهم وهداهم، والمقصود بهم أحبار اليهود وأحبار النصارى علماؤهم، فيعبر عن عامتهم بأهل الكتاب، ويعبر عن خواصهم عن علمائهم وأحبارهم بإيتاء الكتاب، أي أنهم أوتوا الكتاب، أعطوه نعمة من عند الله وبين لهم فهم على حق. والحقيقة لو كانوا مهتدين لاهتدى العامة، فضلال الخاصة يتبعه ضلال العامة، واهتداء الخاصة كذلك يتبعه
1: اهتداء العامة.
0: نعم، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود كلها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا تكرر الكتاب هنا، وأي كتاب هذا؟
0: تكرر الكتاب تسجيلا عليهم، والمقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وتكرر كذلك في قوله: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. وتكرر في قوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. فهذا التكرار تسجيل عليهم، والكتاب هو التوراة والإنجيل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟
0: أي يعرفون أن استقبال القبلة حق، أو يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث عن هذا الضمير إلى أي شيء يعود في موضعه. يعرفونه أي لديهم المعرفة التامة، المعرفة التي لا لبس فيها، كما يعرفون أبناءهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: الضمير الهاء في قوله تبارك وتعالى يعرفونه لأي شيء يعود؟
0: يمكن أن يكون عائدا على استقبال القبلة، ويمكن أن يكون عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يتقدم إليه ذكر، لأنه ذكر في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وفي قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالضمير يمكن أن يكون عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم،

0: ومعرفتهم إياه معرفتهم صفاته في كتابهم، ويمكن أن يكون عائدا إلى القرآن.
1: عائدا إلى القرآن؟
0: نعم، لأن القرآن صفاته موجودة في التوراة والإنجيل وقد جاء مصدقا لهما، فالهاء يمكن أن تقول عنه إنه عائد، عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعني هذا الضمير، ويمكن أن يكون هذا الضمير عائدا إلى القرآن أو إلى استقبال القبلة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في نفس هذه الجملة كما يعرفون أبناءهم، ما خصوصية الأبناء هنا؟ ولماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى أنفسهم على سبيل المثال؟
0: الواقع أن الإنسان علاقته بأبنائه من أوثق العلاقات، فهو يعايشهم منذ أن نشأوا، منذ أن كان الابن جنينا، ثم بعد ذلك يعايشه طفلا، ثم يعايشه مؤدبا ومربيا أكثر من غيره. فالابن ألصق شيء بأبيه، فهو ألصق به من أبيه، يعني من الجد، ولذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك لم يقل كما يعرفون نساءهم أو كما يعرفون إخوانهم
1: أو آباءهم.
0: نعم، فالابن هو ألصق شيء بالأب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى كما يعرفون أبناءهم، ما معنى المعرفة وما أصل اشتقاق هذه الكلمة؟
0: عرف، يعرف، اعرف، فأنت عارف والشيء معروف، أي علمه ذاتا وصفة. فالمعرفة تتعلق أكثر شيء بالذوات وما يتصل بالذوات، ولذلك فإن هذه المعرفة أخص من العلم، أو هي أعم من حيث إنها تتعلق بالذوات وصفاتها، والأكثر أن تكون خاصة بالذوات
1: ولا تتعلق بالصفات. يا أستاذنا،
0: ممكن أن تقول عرفت زيدا عالما، ولكن إذا كانت الصفات مشهورة كل الشهرة ومشاهدة كالذوات فتتعلق بها المعرفة، ولكن لا تقول عرفت علم زيد أو علم فلان،
1: وإنما تقول عرفت زيدا عالما.
0: نعم، إذا كانت الصفة كالذات في شهرتها وفي بيانها يمكن أن تتعلق بها المعرفة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: يبدو أن وقتنا يداهمنا هذه المرة.
0: سبحان الله، دائما هذا الوقت يداهمنا، ولكن ما رأيكما أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى؟
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة.

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم

تعلمون قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين

بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار

هذه الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل

ملائكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون

إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.

قيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

لا علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم

من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي.

آياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش

لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب.

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير

أهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه

كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا

عذاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.

هم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.

وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني

وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها،

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ

قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد.

قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال

0: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، وحديثنا في خلال هذه الحلقات حول عبادة الخوف والرجاء، وولجنا إلى هذا الموضوع من خلال هاتين الآيتين الكريمتين في هذا المشهد القرآني في سورة الحجر، عندما قامت الملائكة بتبشير سيدنا إبراهيم بالولد، قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن ذكر القنوط هنا في هاتين الآيتين، فلا تكن من القانطين، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وذكرنا أيها الكرام في الحلقة الماضية كيف هو حال أهل الإيمان والطاعة والإخبات، وذكرنا جمعا من الآيات التي تتحدث عن أولئك العظماء. كذلك أيها الكرام، ممن وصفهم الله عز وجل بخشيته تبارك وتعالى الملائكة، الملائكة التي لا تعصي الله عز وجل كما يصفهم الله عز وجل في آيات القرآن. يقول الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، سورة الأنبياء. والله تعالى يقول في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة، جهل الإنسان بمقام الله تعالى وقوة بطشه ودقة عدله وتجاهل أمر الآخرة تجعله يتجرأ على المعاصي. الله عز وجل يختبره لينظر كيف يكون حاله. واسمع هذه الآية بقلبك وعقلك: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وتأمل معي رعاك الله قول الله بالغيب، لأن المؤمن الحق هو الذي يترك المعصية إجلالا لله وتعظيما له واستجابة لأمره وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. أما أن تكون هذه الخشية لأجل الناس، يترك المعصية في حضرة الناس، يفعل الطاعة لمحمدة الناس، ليس هذا من التقوى والصلاح في شيء. فهلموا أيها المؤمنون والمؤمنات، نقرأ معا الآيات التي ذكرت خشية الله بالغيب. يقول الله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. سورة الأنبياء. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. سورة فاطر. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. سورة ياسين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ثم إلى أن قال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. في سورة قاف. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذن سنلاحظ هنا واضح أمر خشية الله عز وجل بالغيب. وسنواصل إن شاء الله تعالى حديثنا حول الدروس والعبر من هذا المشهد القرآني في اللقاء القادم إن شاء الله. فإلى ذلك الموعد أترككم في عناية الله وحفظه ورحماته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي. أعوذ

استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: سجود يزهر إحسانا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي غمرنا بهباته وشرفنا بمناجاته وجعل الصلاة عماد الدين وقرة أعين المؤمنين. ما أجمل قلب المصلي المخلص الذي يقيم صلاته بحركاتها وكلماتها باستشعاره أنها صلة بربه تعالى ومدرسة تهذب قلبه وتقوم سلوكه وتعزز خشيته من الله. فحينما يقف في مقام الصلاة يستحضر عظمة من يقدم له هذه العبادة ويخرج منها وهو يحمل أثرها متجليا في صدقه وأمانته وعدله ورحمته ووفائه ونزاهته. سجود يزهر إحسانا،
1: سجود يزهر إحسانا.
0: يمضي صاحبه مجانبا سلوك بعض الناس الذين اتخذوا الصلاة عادة اعتادوها يؤدونها جسدا، أما معانيها فتغيب عن قلوبهم فلا أثر لها في معاملاتهم. قد يؤدي أحدهم الصلاة ثم يظلم أو يخون أو يخدع أو يكذب أو لا يبالي بأكل حقوق الناس أو الخوض في أعراضهم أو السعي جورا وإفسادا، فلا تنهاه صلاته عن منكر ولا ترده عن فحشاء. والمشكلة هنا ليست في الصلاة ذاتها، فهي أعظم العبادات، ولكنها في ذلك القلب الذي لم يتدبر رسالة صلاته وفي تلك النفس التي لم تسمح للنور ليهدي السلوك. أما صلاة الخاشعين الموقنين فهي التي تحضر فيها القلوب تسبق الجوارح، يشعرون فيها أنهم يقدمونها لله الشهيد الرقيب، فتكون قلوبهم على حياء من سلوك ما لا يليق بجلالتها. صلاة تدعو إلى البر وتحض على الإحسان وتوقظ ضمير مؤديها وتجعله يجنح إلى الطهر والعفة. فهنيئا لأولئك الذين يجعلون من صلاتهم دافع صدق في تعاملهم وإنصاف في حكمهم وإتقان لأعمالهم وحفظ لأماناتهم وجبر لخواطر من حولهم وصون لحقوق الناس في مجتمعهم وكف للألسنة عن كل آفة. ترجموا صلاتهم إلى سلوك يسير بين الناس، جعلوها عبادة حية أحيوا فيها الروح ففاض أثرها على جوارحهم وظهر نورها في أخلاقهم وتجلى ضياء محرابهم في إحسان أعمالهم وإتقان مهامهم وجميل إنجازهم، وصاغوا منها منهج حياة فغدت نابضة بالخير. صلاتي صلاتي أنت لي أنس تسر بظلك النفس وفيك الروح هانئة ويجلى الهم واليأس. وإن أعيا الفؤاد أسا ففي المحراب لا يأس، إذا ما اشتد غيهبه فنور مقامك الشمس. رحاب علاك جنات وفي آفاقها قدس، حياة الروح راحتها فلا قلق ولا يأس. فهيا بنا لله ربنا الذي جعل في الصلاة واحة أنس في هجير الحياة ومفتاح كل الخير والنجاح والنجاح.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.

الله، كل نعمة فمن الله، ما شاء الله، الخير كله بيد الله، ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. معالي الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنهج سلطنة عمان القائم على الحكمة والاتزان والإسهام في تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية. وسائل إعلام أمريكية تؤكد رفض الرئيس الأمريكي مقترح إيران لهدنة 7 أيام، وطهران تتعهد بالتزامها بشأن حركة الملاحة البحرية في حال قبول واشنطن بالمقترح الأخير. وكالة ستاندرد أند بورز تؤكد على تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية ترابل بي سالب، مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيات امتياز بترولية تغطي 3 مناطق لتنمية الاحتياطيات ودعم استدامة الإنتاج في سلطنة عمان. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك. ونقل معالي السيد خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى معالي الأمين العام، وتمنيات جلالته له بالتوفيق في الاطلاع بمسؤولياته وجهوده الدولية والإنسانية. من جانبه حمل معالي الأمين العام معالي السيد نقل خالص تحياته وتمنياته الطيبة إلى جلالة السلطان المعظم وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين سلطنة عمان والأمم المتحدة وتكامل الجهود لبناء الثقة وبلورة تفاهمات قابلة للاستمرار بما يدعم الأمن الإقليمي ويهيئ أرضية أكثر رسوخا للسلام. وأعرب معالي الأمين العام عن تقديره العالي للجهود التي تبذلها سلطنة عمان في تيسير الحوار وتقريب المواقف، مشيدا بنهجها القائم على الحكمة والاتزان وإسهامها في دعم المساعي الأممية وتعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية المستمرة. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية وسبل توسيع المجال أمام التحرك الدبلوماسي لاحتواء الأزمات والحد من تداعياتها، مع التأكيد على أولوية حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وقد تناولا عددا من القضايا العربية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك والجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء النزاعات وتهيئة الظروف للتسويات السياسية بما يحفظ سيادة الدول وأمنها ويستجيب لتطلعات شعوبها إلى السلام والاستقرار. وقد أشاد المسؤول الأمريكي بالسياسة العمانية الحكيمة والدور المشهود لها في تقريب وجهات النظر والعمل الدؤوب الهادف إلى تعزيز فرص الوفاق والسلام في المنطقة. وعلى صعيد العلاقات العمانية الأمريكية أعرب الجانبان عن الحرص المشترك لبلديهما على مواصلة العمل البناء في سبيل تطوير التعاون والشراكة وطموحاتهما ومصالحهما المشتركة، ويعود بمزيد من المنافع على البلدين الصديقين. والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. واستعرض اللقاء الشراكة القائمة بين سلطنة عمان والمنظمة وأولويات برنامج التعاون للسنوات المقبلة وفرص تبادل الخبرات لدعم نمو الأطفال وتنمية قدراتهم وتعزيز الخدمات الموجهة إليهم. وأكد الجانبان في السياق ذاته على أهمية الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها للمشاركة الفاعلة في برامج العمل الإنساني والصناعات المتصلة بذلك. وتناول اللقاء بحث الأوضاع الإنسانية للأطفال المتأثرين بالنزاعات، لا سيما في قطاع غزة والسودان واليمن وسوريا وغيرها من المناطق، مؤكدين على ضرورة التضامن معهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة واستمرار تقديم الرعاية الصحية والتعليم وتوفير الحماية اللازمة لهم بما يصون حقوقهم وكرامتهم ويحفظ مستقبلهم. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني الذي اقترحه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لهدنة وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام قد تمهد الطريق لفتح حركة الملاحة البحرية أمام السفن مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري الذي تفرضه على إيران. كما أشارت الوسائل الإعلامية الأمريكية إلى أن الرئيس ترامب أبلغ مساعدي بأنه يتوقع استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، في ظل تشكك الرئيس الأمريكي من احتمالية تلبية إيران لمطالبه. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام بلاده بكل ما تتعهد به في حال وافقت واشنطن على المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح الملاحة البحرية أمام السفن في المنطقة. وفي مقابلة أجراها مع وسائل إعلام أمريكية أشار بزشكيان إلى وجود أجواء من عدم الثقة بين طهران وواشنطن وأنه يستبعد إجراء لقاء مباشر مع الرئيس الأمريكي، موضحا أنه في حال أعاد الرئيس الأمريكي النظر في تنفيذ الخطة المقترحة فإن طهران ستبدأ فورا في تنفيذها، مشددا في الوقت ذاته على أن إيران لا ترغب في مواصلة القتال، كما نفى سعي بلاده إلى امتلاك سلاح نووي. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم 12 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شملت قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق في شمال القطاع وجنوبه، وهو ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف مدنيين قرب مفترق الإقليمي في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفة أن شابا استشهد متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف حي الرمال بمدينة غزة قبل أسابيع. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات شملت اعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية تخللها تحقيق ميداني واحتجاز عدد من الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة يوميا حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. قال دان يورغنسون مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، ودعا المفوض الدول الأعضاء إلى النظر في اتخاذ تدابير للحد من الطلب على الطاقة والتي من شأنها الحفاظ على مستويات ضخ الغاز في المخزونات أو خفض الطلب على الغاز والكهرباء طالما دعت الحاجة إلى ذلك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد أصبح أكثر استعدادا مما كان عليه في شتاء عام 2021 عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، إلا أن الحكومات مطالبة بتكثيف استعداداتها لفصل الشتاء المقبل. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تدرس الموقف من استئناف المفاوضات بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا بعد الهجمات الكثيفة التي شنتها كييف على الأراضي الروسية. كما جدد بوتين التأكيد على أن بلاده لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا. ميدانيا تصاعدت الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، فقد شن الجيش الأوكراني هجوما على مصفات إلسكي النفطية في منطقة كراسندار المطلة على البحر الأسود، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واندلاع حريق في المنشأة. قالت الصين أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية إلى 30 مليار دولار وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي في إطار توافق من 8 نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين اتفقا أيضا على تشكيل مجلس تجارة وتمديد نتائج محادثات سابقة في كوالالمبور. وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا في وقت سابق على تمديد هدنة تجارية لشهرين كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر. أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية ترابل بي سالب مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة.
1: في ظل استمرار إجراءات ضبط المالية العامة وتحسن الأداء الاقتصادي والمركزين المالي والخارجي، أكدت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية BBB سالب، مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة. كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال هذا العام إلى نحو 3.5% مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 1.6%. وفي جانب المالية العامة، توقعت الوكالة تسجيل فائض مالي بنحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض في عام 2027 بنحو 2.2%. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تحسن مؤشرات الدين العام ليصل بنهاية العام الحالي إلى 30.2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بجانب الحفاظ على وضع إيجابي لصافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط، إضافة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، على أن يصل إلى نحو 1.8% بحلول عام 2029. وأوضحت وكالة ستاندرد أند بورز أن احتياطات النقد الأجنبي بلغت نحو 19.5 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 7.5 مليار ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، أظهر التقرير استمرار نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والخدمات المالية، إذ سجل النشاط غير النفطي نمواً بأكثر من 1% على أساس سنوي خلال النصف الأول من هذا العام، كما ارتفعت مستويات الشحن في مينائي صلالة وصحار بنحو 15% و52% على التوالي، بما يعكس تنامي دور سلطنة عمان كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتواصل سلطنة عمان جهودها في تحسين الوضع المالي والاقتصادي وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة، بجانب التقدم المحرز في مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة واستمرار تركيزها في إطار الخطة الخمسية الحادية عشرة على تعزيز أسواق رأس المال وتنظيم القطاع المالي.
0: وقعت وزارة الطاقة والمعادن 3 اتفاقيات امتياز بترولية مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج لتوسيع أعمال الاستكشاف وتنمية الاحتياطيات الهيدروكربونية ودعم استدامة الإنتاج. وتغطي الاتفاقيات 3 مناطق بمساحة تتجاوز 30,000 كيلومتر مربع ببرامج استكشاف يبلغ الحد الأدنى لموازناتها نحو 25 مليون ريال عماني. وقع الاتفاقيات معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وأكد الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن على وجود مبشرات من النفط والغاز في المناطق المحيطة والمحاذية لحوض الربع الخالي.
2: المناطق هذه يعني منطقتين الجنوبيتين تعتبر جزء من الحوض الملحي للربع الخالي، وهي منطقة خارج الأحواض التقليدية التي تشتغل فيها السلطنة، اللي هي عادة حوض جنوب عمان وحوض قابة نورث وحوض فهود، فهي منطقة جديدة من هذا المنظور. لكن الحمد لله النتائج من المناطق المحاذية والقريبة من حوض الربع الخالي الحين كانت في الفترة الأخيرة في مبشرات، فإحنا الحين راح نتبع على هذه المبشرات إن شاء الله ونقوم بأعمال استكشاف.

0: فيه من مسوحات جيوفيزيائية وغيرها، بحيث أن إن شاء الله نتأكد من عملية الامتداد هذا موجود، وبالتالي في أمل لتطوير هذه المناطق وإن شاء الله واستخراج النفط أو الغاز منها. طبعا المناطق هذه يعني خاصة في حالة وجود الغاز فيها بتكون بعيدة عن الشبكة الوطنية والشبكة الرئيسية.
1: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. معالي الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنهج سلطنة عمان القائم على الحكمة والاتزان والإسهام في تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية. وسائل إعلام أمريكية تؤكد رفض الرئيس الأمريكي مقترح إيران لهدنة 7 أيام، وطهران تتعهد بالتزامها بشأن حركة الملاحة البحرية في حال قبول واشنطن بالمقترح الأخير. وكالة ستاندر أند بورز تؤكد على تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية ترابل بسالب مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيات امتياز بترولية تغطي 3 مناطق لتنمية الاحتياطيات ودعم استدامة الانتاج في سلطنة عمان. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، هذه تحية الزميل أحمد بن عبد الله الندابي كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم
1: الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع

0: والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية، فنسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا. ومن أعماق قلبي أتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا برنامج الأمم الأخلاق، أن نرحب بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي لننهل من علمه ونستفيد من خبراته. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
1: أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
0: أيها المستمعون الأكارم، من منا لا يغضب؟ لكن من منا يتحكم في غضبه؟ وكم منا من ينجر وراء غضبه ثم يندم بعد ذلك؟ كان الحديث في الحلقة السابقة حول الغضب وخطورة الغضب على الأسرة، وتحدثنا في عدة مواضيع حول قضية الغضب، وكان ختام الحلقة السابقة عن قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما غضب على قومه لما عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى، وكيف دار الحوار بينه وبين سيدنا هارون. فلذلك نريد أن نبدأ هذه الحلقة باستكمال الحديث أو التعقيب حول هذه القصة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة هي طبعا كما ذكرها الله تعالى في آخر سورة الأعراف، يقول: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذه هي الآيات التي وردت في مسألة عندما دعا الله تعالى النبي موسى إلى ميقات ربه 40 ليلة، فجاء السامري وهو من قوم موسى، فأثر على أتباع النبي موسى، فزين لهم عبادة العجل. وأظن في مصر كانت توجد عندهم في عهد الفراعنة توجد عبادة البقر.
0: عبادة البقر
1: حسب، نعم حسب بعض، في مصر كان موجودة عبادة البقر في عهد الفراعنة أو تقديس البقر. فلعل قضية الموجود الآن في الهند مثلا من تقديس البقرة قد تكون زحفت إليهم من مصر، ما نعرف حقيقة، يحتاج إلى بحث مستقل. لكن كان المصريون فعلا عندهم عبادة البقر. فلذلك السامري استغل هذا الموضوع في غياب النبي موسى، وراء أن النبي هارون ليس في مستوى النبي موسى في قوة تأثيره على قومه، ولكون أنهم كانوا يعبدون البقر استساغوا هذه الفكرة فعبدوا العجل
0: بحكم أنها موجودة في ذلك،
1: أنها موجودة في ذلك الزمان. فلا شك أنهم، لكن انتبهوا وراوا أنه فلما سقط في أيديهم، هذه عبارة قالوا أنه أن العرب ما كانوا يعرفونها قبل نزول القرآن. ولما سقط في أيديهم بمعنى على أن عندما يندمون على شيء يقع الشيء منهم ثم يرجعون عنه، يروا أنهم فات الوان. ولما سقط في أيديهم، هذه عبارة جاء بها القرآن، ما كان العرب يعرفونها على الإطلاق. عندما الله تعالى أعلم النبي موسى أخبره بما صار من قومه، ولما رجع كان عاد رجع في غاية الغضب، في قوة الغضب،
0: في أشد الغضب،
1: في غضب، حتى أن عند ألواح فيها التوراة رمى بها بقوة فتكسر منها بعض، في رواية قوة 7 ألواح، هذه قوة 9 ألواح، هذه قول في لوحة، روايات مختلفة طبعا، هي عادة مجرد أقوى.

0: أموال أو لكن هي ألواح،
1: نعم
0: فرمى بها فتكسرت. ولكن بعد أن النبي هارون أوضح له الموضوع وبأنه لم يقدر عليهم، فتفهم النبي موسى موقف أخيه هارون، خلاص رجع يأخذ الألواح.
1: يعني موقف هارون كان موقف ضعف،
0: كان
1: ما استطاع يردعهم،
0: ما استطاع الظاهر، لأن
1: خاف أن
0: كان
1: يقتلوه.
0: لأنه هو تابع للنبي موسى، فالتابع طبعا يختلف عن المتبوع في القيادة، معروف الآن حتى في واقع الناس. دائما التابع ما تكون تلك الأهمية التي يوليها الناس للمتبوع،
1: نعم
0: لأن وهذا واضح في الحياة الآن،
1: صحيح،
0: واضح في الحياة. أي متبوع له تأثير، لا يمكن من يخلفه أن يقوم بنفس الدور
1: نفس القوة،
0: بنفس القوة.
1: صحيح.
0: فهذا الذي حدث من النبي هارون.
1: وهل نفهم من تصرف هارون أن في بعض الأحيان يكون الحق معي وأنا دافع عن الحق، لكن قد تكون في النتائج سلبية، فهل هنا يكون عندي مساومة أو تنازل في بعض الأحيان
0: هنا
1: لأنظر في الأبعاد؟
0: هو هذا قد يكون بقى في هذا في هذا المجال ما في مساومة.
1: أنا خشي الفتنة هو أيضا.
0: لا، ما شف فتنة أكبر من الرجوع إلى الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. هذه في بعض الأمور جوانب التفصيلات، لكن في الأمور الأساسية القول الفصل فيها مفصول، ما فيها مجال
1: للتساوم.
0: للتساوم. يساوموا إنه يخليهم يعبدوا شوية البقر
1: صحيح،
0: ويرجعوا خلاف، ما يصير
1: صح،
0: هذا ما يجوز.
1: هذا نقطة جدا مهمة شيخ أحمد،
0: اي
1: أن البعض لا يفرق أن في أشياء فيصلية،
0: اي في
1: مبدأ ما
0: اي
1: ممكن أن
0: مبدأ
1: أساوم
0: اي
1: فيها.
0: ما فيها مساومة. شرك شرك يعني وإسلام ما فيها مساومة، ظلم وعدل ما فيها مساومة. يعني ما يمكن يقول زين يلا ما انتم باين تعبدوا العقل عبدوا، لكن كم تبغوا؟ اسبوع؟ اعطيكم اسبوع. ما يصير، ما يجوز.
1: صح،
0: اي
1: ما يصير هذا الشيء.
0: اي
1: فلذلك عندنا مشكلة خلط مفاهيم اليوم،
0: طبعا هي
1: ازدواجية مفاهيم
0: ازدواجية.
1: واقعنا.
0: اي ماشي، يعني ما كلها يستوي فيها المساومة.
1: نعم،
0: المساومة في الأشياء التفصيلات، الأصل هو ثابت، لكن في التفصيلات مثلا في الأمور في المساهم.
1: صلح الحديبية كان في مساومة.
0: هي بس في مساومة، ما مساومة على دخول مكة، ما في مساومة على دخول مكة، يمكن يأخر.
1: أيوة، يعني كان الرسول ينظر إلى المشروع الإسلام
0: المشروع الإسلام
1: بصورة
0: شكل
1: أكبر.
0: بشكل أكبر. وما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمن أراد أن يدخل في من المسلمين في الشرك يرجع على الشرك، إنما مسموح لهم، ما قال هكذا. هي قضية مجرد موقف سياسي، يعني أرادوا أن يصلوا إلى مكة، ولكن قريش أو أهل مكة منعوهم، وبعد مفاوضات أنهم سوف يأتون إلى لأداء العمرة في عام قابل. يعني
1: نعم، ولما خانوا العهد النبي فتح مكة
0: خلاف عاد،
1: من
0: لما
1: بعد
0: بعد خلاف عاد هم سمحوا لهم قبل يجوا وأدوا العمرة بشروط أن 3 أيام ويكونوا ما يدخلوا بالسلاح، تسمى عمرة القضاء.
1: صحيح،
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الحديبية، كان جاي بالعمرة الأساسية، لما منعوا منها فأحلوا من إحرامهم بالقصب، وذكرناها مع السيدة أم سلمة.
1: نعم،
0: صارت مفاوضاتهم يجوا يعتمروا في العام القادم، ولكن بشروط، منها أن يدخلوا مكة من غير سلاح، ومن يكون لا يزيد وجودهم عن 3 أيام إلى غير ذلك.
1: واضح،
0: أي.
1: جميل.
0: لكن وصار الصلح، لكن عادوا بعد عمرة القضاء أخلت قريش بالاتفاقية،
1: صحيح،
0: فكان نتيجتها يعني حملة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة في العام الثامن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة،
1: نعم،
0: وأسلمت قريش كما قال عمرو العاص لعبد جفر بن جلندين يحاورهم لما سألوه وماذا فعلت قريش، قال دخلوا في الإسلام، إما راغب وإما مقهور بالسيف، إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف.
1: واضح.
0: هاي.
1: طبعا هذا قصة سيدنا موسى عليه السلام،
0: نعم،
1: واضحة وضوح الشمس للعيان والعاقل، الغضب المحمود
0: نعم صح،
1: والغضب لدين الله، وعندما تنتهك محارم الله.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب حتى يحمر وجهه، في
1: صحيح،
0: روايات عديدة،
1: صحيح،
0: منها لما كان قاعد يحدثهم ان الحج ليس واجب عليكم وانما فقط في العمر الرحله، فقام اليه الاقرع بن حابس التميمي زعيم من الجاهليه، بعدك لم يدخل في الاسلام، فقال له الحج واجب في كل عام؟ فقد يكون هذا السؤال ما عجب النبي صلى الله عليه وسلم، لانه من الاقرع بن حابس وهو زعيم جاهلي، وقد يكون سؤاله هذا من باب صح، من باب التحدي مثلا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه كما تقول الرواية.
1: نعم،
0: وكثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب حتى يحمر وجهه، لكن

0: إنه لا يعتدي على المغضوب عليه، لا يعتدي على المغضوب عليه.
1: نعم. وفي تلك الرواية عندما جاء ذلك الرجل وقال له أنتم قوم مطل، أنت لا تعرف، فقال له من يعدل لم أنا أعدل، فكان هناك رد من النبي.
0: طب لا شك،
1: حتى لا يفهم البعض أيضا كظم الغيظ سذاجة أو شيء، وأنه يدافع عن سن حقه.
0: لا، هو يدافع عن حقه، هو أحيانا يأتي على الإنسان وقت، قالوا على الإنسان أن يظهر فضائل نفسه
1: في
0: بعض المواهب، في بعض لما يستنقص من آخرين لا مانع أنه يمدح نفسه ويذكر فضائل نفسه أمام ذلك الآخر. ما مرة القصة هذه الذين الثلاثة الذين جاءوا، يعني حد ما باغي يصلي، حد ما باغي يترك الصلاة، وحد ما باغي يترك الصيام، وحد ما يتزوج. فإيش قال لهم؟ مهد لهم تمهيد، قال أما سمعتم ما قلتم، سمعتم ما قلتم، وقال لهم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هذه إنسان يعني يظهر فضائل نفسه، أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له. وفي رواية نبأ كذلك إن صحت، عندما جاء ذلك اليهودي يطالبه، قاله إني لأمين في الأرض أمين في السماء.
1: عجيب.
0: فمثل هذا الإنسان يأتي وقت أو يأتي موقف يمكن للإنسان هذا أن يظهر فضل نفسه.
1: صحيح.
0: حتى لا يعطي مجال للاستنقاص من ذلكم الآخر.
1: وخاصة اليوم الناس ينجذبون لمن للشخص المشهور، الشخص المعروف.
0: نعم.
1: قد يكون إنسان عنده شهادات ومتعلم لكن ما معروف، فهنا لابد في هذا الموقف أن يعرف بنفسه حتى يعرفه الناس.
0: طبعا، فهذا في بعض المواقف، لأن لو سكت هذا الإنسان كأنه يقر بما يقوله في ذلكم الشخص الآخر
1: بضعفه ونقصه
0: وعيبه.
1: كما في تلك المعركة كان يتبختر في المشي، فقال رسولنا هذه المشي التي
0: يحب الله رسوله. صحيح. نعم. لأنها في اعتداد بالنفس. إظهار عزة الإسلام، إظهار كرامة الإسلام، إظهار قوة الإسلام.
1: لأن بعض الناس يفهم تواضع سلبي، يعني يكون عنده كبير.
0: كما أن الغضب فيه المحمول، في التواضع أيضا فيه المذموم، وفيه المحمود.
1: جميل، رائع. جدا.
0: التواضع، نعم، التواضع، فتواضعوا يرفعكم الله، التواضع المحمود.
1: نعم.
0: أما التواضع المذموم الذي هو على الإنسان يجعل منه ضعيفا، طبعا هذا ما محمود. نعم. لا مرغوب فيه.
1: ما أنكم تكلمتم الآن عن تواضع، هناك محمود هناك مذموم. كنا في بداية الحلقة نتحدث أو الحلقة الماضية، هناك غضب محمود وغضب مذموم. الآن نريد أن ننتقل لغضب المذموم. هل ممكن شيخ أحمد نعرف الغضب المذموم؟ هو ما يكون لجانب شخصي أو مالي، أو يغضب لعصبية أو قبلية، يعني ليس له علاقة بالجانب الديني. هل ممكن نعرف بهذه الطريقة؟
0: الغضب المذموم أو الذي يغضب على شيء لا يستحق الغضب،
1: لا يستحق الغضب.
0: منها قضية الإنسان، الغضب لعرض الإنسان لعرضه، هذا محمود، يغضب الإنسان لعرضه لأن العرض مصون. أما قضية يعني بعض المعاملات المالية أو بعض الأمور الشخصية، أو يحدث من الإنسان فلتة من لسانه، هنا الغضب بيكون مذموم في الحقيقة من هذا الإنسان إذا غضب غضبا كبيرا. يعني أما ذلك الشخص الذي أساء إليه يعتذر إليه، عليه أن يقبل العذر،
1: أن يقبل العذر،
0: لأن المحب عذار لابد في هذه الأشياء. لكن الإنسان الذي يغضب وينتقم لغضبه، نعادته طبعا الأمور غير جيدة، ينتقم لغضبه، هذا يعتدي على ذلك الآخر بغضبه، هذا طبعا هنا غير محمود بالمرة.
1: مشكلة كبيرة في الانتقام.
0: نعم، انتقام، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كاسم أبو مسعود الأنصاري يقول أنكر شيء على غلامه، فأخذ يضربه ضربا شديدا مبرحا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ذلكم الغلام بقوة وبقسوة، فيقول ما يعني من كثر ما كنت يعني غاضب، يعني ما كنت أشوف قدامي.
1: عجيب.
0: فسمعت صوتا يقول إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، على هذا العبد. فالتفت يقول وراي، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يقول فسقط الصوت من يدي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سقط الصوت من يد أبي مسعود الأنصاري، وكان ونتيجة لذلك أن أعتقه
1: ذلك الغلام،
0: أعتق ذلك العبد الغلام، أعتقه.
1: وهذا علاج حقيقة،
0: هذا علاج دائما.
1: أنت عندك إنسان ضعيف، لكن هناك من هو أقدر
0: منك. هو دائما الإنسان عندما يعتريه الغضب يقول لك وإذا اعتراك

0: الغضب العزة فاذكر تذلل الاعتذار. أنت أحيانا قد تغضب غضبا شديدا وفي النهاية تضطر إلى الاعتذار، وهذا حال يحدث.
1: صحيح،
0: في كثير قبل الإنسان ما يفكر، يغضب ويسيء إلى ذلك الشخص،
1: ما نفكر فيه بعد،
0: في النهاية يقبر على الاعتذار. يقول الشاعر: وإذا اعترتك في الغضب العزة فاذكر تذلل الاعتذار.
1: تذلل الاعتذار،
0: أنت على السير تعتذر بتذلل إلى ذلك الشخص الذي أسأت إليه من غضبك.
1: احفظ نفسك من ذل الاعتذار
0: من البداية، كما تقول الحكمة: إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. لا تفعل الشيء الذي يجعلك تعتذر، لأن الاعتذار فيه ذل، غير عن الحلم من البداية. الاعتذار فيه ذل، فأنت احلم من البداية، لأن الحلم فيه عزة فيها، كما جاء في الحديث عن وسلم: فاعفوا يعزكم الله، ألا وإن العفو لا يزيد العبد إلا رفعة، فاعفوا يعزكم إلا عزا فاعفوا يعزكم الله.
1: نعم.
0: وإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الله.
1: وفي رواية: ما زاد الله عبدا إلا عزا.
0: عزا هكذا. فأنت بالبداية خليك حليما، لأنك تخشى في النهاية تذلل. الاعتذار فيه ذل.
1: يعني من البداية يكون عاقل ودرس أبعاد الموضوع.
0: إياك وما يعتذر منه. أتصير أنت خلاص تعتذر له: سامحني وتفضل، وأنا أسأت إليك، وأنا ما كنت
1: أقصد،
0: ويدخل أشخاص ويتواصلوا. يعني ليش؟ الأفضل الإنسان يترفع عن الغضب، وعن الغضب المسيء، عن الغضب المذموم تجاه الأشخاص. وبالعكس، هو لو ما غضب عليهم حتى لو تذلل، هذا يصير عندهم أن هذا الرجل أخلاقه غير جيدة أو تصرفه غير جيد، لكن لما يحلم من البداية يكون موقفه مقدرا من الناس أكثر فأكثر.
1: صحيح. أنا لاحظت ملاحظة شيخ أحمد، هناك بعض الأشخاص ما شاء الله عندهم الثقافة والوعي والتدين كذلك، لكن سبحان الله بمجرد لحظة غضب تسقط هيبة ذلك الإنسان، يفقد مصداقيته مع الناس. حتى الناس بعدين يقول لك: إيش فائدة الثقافة والتنظير؟ هذا في موقف بسيط غضب. فهنا سبحان الله تأكيدا لمسألة الحلم من البداية.
0: طبعا، لذلك الله تعالى يقول الإمام جعفر الصادق في هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق.
1: جمعت
0: مكارم الأخلاق. قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه جمعت مكارم الأخلاق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بها جبريل، تقول الرواية إنه يكاد إنه ارتبك فيها أو ما أعرف ماذا تعنف. قاله: ماذا يا جبريل؟ قال: وأنا أيضا ما أعرف حتى أسأل ربي.
1: عجيب. خذ العفو
0: وأمر بالعرف
1: وأعرض عن الجاهلين.
0: خذ العفو يعني إنك اعفو عن الناس. خذ العفو، اعفو عن الناس، اعطي للناس العفو، لا تجس، يعني وأمر بالعرف أي بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين. دائما الجاهل تصدر منه الإساءة، لكن أنت أعرض عنه بحلمك. فلما سأل جبريل: ماذا يعني هذه الآية؟ لأنها آية عظيمة وفيها تحميل مسؤولية كبيرة. فقال له جبريل: وأنا أيضا كذلك ما عندي علم، لكن حتى أسأل ربي. فجاءه بعد ذلك، قال له:
1: من
0: قطعك، واعف عن من ظلمك، وأعطي من حرمك.
1: عجيب. يعني هذه الآية والحديث تحمل ما تحمل مناهج عظيمة،
0: مسؤولية عظيمة في الحياة. مسؤولية عظيمة.
1: هذا الموضوع يحتاج لتزكية للنفس بشكل كبير.
0: لا شك
1: بالأمر السهل.
0: لا شك.
1: أن إحنا عندنا ما يسمى بانتصار للذات.
0: صحيح. نهي المشكلة تصير، لأن كل واحد يقف من موقف، يعني يرمي الآخر من مكان بعيد كما يقال.
1: صحيح.
0: سواء بالقول، سواء كان، ولكن كما قلت لك أنه يجب أن يكون هناك فيه يعني فيه غضب محمود بقياس. يعطي عزة الإنسان وكرامة الإنسان
1: في مواقف معينة،
0: كما يقول النابغة الجعدي: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر.
1: الله أكبر.
0: الحلم هذا زين، لكن ما خير، لا خير فيه إذا كان ما شيء هنالك قوة تحميه.
1: صحيح.
0: اعتدال بالنفس يحميه. ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدره. كذلك الجهل ما في خير إلا إذا كان هنالك في حليم يوجهه. هذا الجهل اللي هو الاعتداء، الغضب، فيه هناك حليم يعطيك ما يقول بقياسه.
1: أيوة، مقدار.
0: مقدار
1: كل شيء، مقدار
0: كل شيء بقياسه، كل شيء بمقدار.
1: لا إفراط ولا تفريط.
0: ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدره، يعني معناته خبير بالأمور. يقول فلان أورد الأمر وأصدره، معناته صار خبرة في الأمور، يعرف كيف يورد الأمر وكيف يصدر،
1: متى يغضب، متى يحلم،
0: متى نعم،
1: متى يعفو.
0: نعم نعم. نعم. فدائما هذه الأشياء هي تكون مدروسة، وتكون هذه تعالج هذا. كما يقول المتنبي، فوضع الندى إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، يقول المتنبي، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد.
1: تمرد نعم.
0: فوضع الندى اللي هو طبعا العطاء والمعروف، فوضع الندى في موضع السيف والعلا في موضع العقوبة مضر كوضع السيف في موضع الندى، كما يتخلي موضع الندى في موضع العقوبة يضر، كما أن موضع العقوبة في موضع الندى تضر كذلك.
1: صحيح. لابد تضع كل شيء في مكانه،
0: كل شيء في مكانه
1: وبميزان،
0: كل شيء يكون، يعني كل شيء يكون، يعني أن يكون الضداني كل واحد بمقدار.
1: قواعد مهمة الشيخ أحمد، لكن أريد أرجع إلى مسألة الانتقام. للأسف الذي نسمعه من بعض المسؤولين أو القائمين على قضية القضاء أو الإصلاح ذات البين، يقول للأسف شديد الغضب عند بعض الناس، وهذه تحولت من حالات فردية إلى ظواهر، إلى أن يطلق زوجته أو يهينها أو يضربها أو يعنف عليها. عندنا إشكالية إحنا في ضبط هذا الموضوع عند بعض الناس.
0: كثير هذا الأشياء، لأن يحدث هذا الشيء عند الغضب ما يبالي الإنسان، لا يبالي الإنسان. وهذا أكثر تجد في الفئات العمر الأولى، أكثرها تسمع الشباب، عنفوان الشباب. دائما الإنسان عندما يكون شابا يكون في الحقيقة يعني يستعمل القوة، يعني يستعمل، يضع الأمور، يجابه الأمور بحزم أكثر
1: لإثبات ذاته.
0: إثبات ذاته. لكن عندما الإنسان ينضج في العمر ويدخل في السن، تجده أنه يكون هادئا حتى في علاقته بأولاده بالأطفال. لما يكون شابا تجده يضربهم، تجده يعني ينازعهم كثير، لكن لما يكبر في السن تجده يتحملهم أكثر.
1: بالتالي الولد الأول ضحية نوعاً ما.
0: تقريبا لأنه يكون في الشباب.
1: صحيح.
0: في الشباب
1: متحمس بشكل كبير.
0: نعم.
1: زين، حتى هل هذا مبرر أن شاب يضرب مثلا زوجته؟
0: لا لا، هو طبعا لا، هذه كلها، لكن هو يجب أن يكون سيتحلى بالصفات العلى، بالصفات الكمال البعيد عن الغضب. الله تعالى أثنى، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الغضب موجود لكن يغفر الإنسان. ليش يغضب؟ لأنه يراجع نفسه. فالغضب هو يعني وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هذه ذكر تعالى استكمال لصفات إيجابية عديدة في في في في في, في عباد الرحمن.
1: نعم،
0: يعني إكمال لصفات الإيجابية في المؤمنين. قال آخر شو، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يغفر يتراجعوا. والإنسان يراجع نفسه عند الغضب. يقال على أنه انتقال الإنسان من موضع إلى موضع يخف من حدة الغضب. مثلا إذا إنسان غضب هو جالس، قالوا أنه يقوم،
1: يغير الهيئة.
0: وإذا غضب هو قائم يجلس،
1: صحيح،
0: يخفف حدته. وبعض العلماء يقول لك أنه يذهب إلى الاستحمام، الماء يبرد الغضب كثير. كان بعض العلماء إذا غضب أو أغضبه شيء يذهب إلى الاستحمام، يذهب لكي يعني كما يقول يسبح في الماء، يعني يبرد حالة الغضب. وأكثر ومن مسببات إذهاب الغضب والتحكم فيه الخروج من المكان الذي وقع فيه الغضب.
1: الشيخ أحمد، أنتم تنصحون دائما الأزواج إذا صارت مشكلة أن يخرج من البيت؟
0: هذا هو. كنت أسأل أحد الشياب وأعرف أنه في شدة الغضب، فأقول له يعني أنت تغضب كثير، يعني ما قالك يوم من الأيام امتدت يدك إلى زوجتك؟ كنت شوية تجرت عليه هذا السؤال،
1: سؤال خاص وصريح.
0: أي. قال لي لا، تقول صح أني أغضب كثير لكني ما ضربت زوجتي.
1: أخرج.
0: قلت له كيف؟ قال أنت أخرج من المنزل. يوم أغضب يقول أخرج من المنزل.
1: خلاص. هذا
0: لما يخرج من المنزل ربع ساعة نص ساعة شيء طبيعي، يغيب طبيعي، لأن هذه لأن دائما دائما هذه الأمور هي عبارة عن ثورات. الغضب هو قالوا إيش عرفناه؟ إنه غليان الدم ويصير إلى القلب فيثرى الحركات. إذا هي حاجة مؤقتة، هي ثورة، والثورة دائما مأخوذ من الشيء الذي يثور، كما الماء الذي يغلي يثور.
1: صحيح.
0: فيكون له وقت معين
1: حتى يفتر أو يهدى.
0: حتى يفتر ويهدى.
1: والله الحديث جميل. قبل أيام كنت أستشيرك في موضوع الشيخ أحمد، فقلتم كلمة جميلة، المؤمن رجاع.
0: طبعا.
1: طبعا. ما تقصدون بهذه الكلمة؟
0: هذا كلمة وإذا ما غضبوهم يغفرون.
1: يرجع عن
0: يعتذر. نعم يعني يرجع إنه يغضب ويعرف أن غضب وأن هذا ارتكب يعني أشياء غير جميلة يرجع عن هذا الشيء.
1: وهذا لا ينقص منه شيء.
0: وهنا يغفرون بمعنى أن يسامحون. يغفرون لذلك إذا غضب على هذا الشيء هم يغفروا. إذا شخص أغضبه يعني شخص أغضب شخصا آخر مثلا الابن لما يغضب أباه أو يغضب أمه أو مثلا أي شخص يغضب شخص آخر ذلك الشخص طالما أن عنده إيمان وعنده قيم وعنده الروح الإيجابية وعنده التحمل يغفر لذلك الشخص الذي أثار غضبه وإذا ما غضبوهم يغفرون.
1: جميل. ونحن في هذا الشهر الكريم فرصة
0: جدا جدا شهر رمضان كما يقال رمضان كريم. إيش كريم؟ كريم هو في الرزق، كريم في الخير، كريم في العطاء، كريم في الحلم.
1: صحيح.
0: كريم في كل شيء.
1: صحيح. وخاصة هذه الأخر الأيام الأخيرة من هذا الشهر.
0: الأيام الأخيرة من هذا الشهر عاد نقية عاد كما يقول لكم محصلة العشرين اليوم التي تقدمت.
1: هنا يعني هنا الثمرة الحقيقية.
0: الثمرة نعم نعم.
1: والله الشيخ أحمد بن سعود السياف في كل حلقة تفاجئوننا بمعاني جميلة، لكن هذه الحلقة شدني أنكم وضعتم الأمور في نصابها في ميزانها في موضعها. هناك إفراط وتفريط في الحديث عن موضوع الغضب سواء من المختصين وغير المختصين، ولكن في هذه الحلقة وضعتم الأمور في نصابها ونحتاج إلى هذا الطرح المعتدل. وأنا حقيقة جدا سعيد للفوضى المعرفية التي نراها في هذا المجال. عموما الحلقة وصلت إلى النهاية
0: ما شاء الله بس إن شاء الله أنه ما غضبنا بس فيها.
1: لا بالعكس
0: لأنها راحت بسرعة علينا. شوف راحت بسرعة
1: وكما تقولون دائما الأيام جميلة تمضي بسرعة.
0: أي الأيام السرور كذاك على أن أيام السرور اقتصار.
1: صحيح.
0: أي نعم.
1: ماذا تقترحون؟ نكتفي بهذا القدر أم نضيف جزء ثالث لموضوع غضب؟
0: أتوقع لعلنا لنا عودة إن شاء الله في قابل الأيام إن شاء الله. وهذا الآن بهذه الحلقتين الآن الماضية وهذه الآن في مجال الغضب أتوقع أنه يكفي
1: أعطى قواعد
0: يكفينا هذا. نعم. يكفينا. ولا هو الموضوع حقيقة بعده في كثير من الأدبيات وفي كثير من أقوال الأدباء والحكماء والشعراء وأهل الحلم وأهل الحكمة.
1: صحيح.
0: أقوال كثيرة تركناها ما تمكننا
1: منها. ربما يحتاج موسم كامل هذا.
0: هذا يحتاج فترة لأن طبعا هذه أشياء مشوقة.
1: صحيح.
0: أي نعم. تعالج موضوع مهم بالناحية له تأثيره في الحياة الاجتماعية.
1: صحيح.
0: فلكن إن شاء الله عسى إن شاء الله في أيام قابلة سوف نتحدث باستفاضة حول هذه المواضيع ونكتفي بهذا حول الغضب.
1: طيب أنا أقترح الشيخ أحمد سعود السيابي أن يكون موضوعنا القادم عن برج البلدين، ما رأيكم؟
0: زين جميل جميل. أنا عارف زين يكون وليكن بعنوان العقوق وخطورته على الأسرة.
1: بإذن الله تعالى.
0: العقوق وخطورته على الأسرة
1: بإذن الله. إذن هذا سيكون موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله
0: إن شاء
1: تعالى.
0: الله بإذن الله تعالى.
1: وبها ربما نختم هذا الموسم
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لكم الشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الجميل وهذه المعارف الرائعة وهذه الخلطة المعرفية الجميلة الفريدة التي نستمتع ونستفيد منكم دائما. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعينا إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
2: العروة الوثقى،
3: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة: تربية الأبناء على كيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات. فمن واجبات الآباء والأمهات في تربية الأبناء تعليمهم كيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات ومواجهة التحديات، حيث يتحملون مسؤولية قراراتهم في اختيار المواد الدراسية، في اختيار التخصص الدراسي، في الزواج، في البيع والشراء وغيرها من قرارات التي يحتاجونها. ومما ينبغي تعليمه الأبناء في حل المشكلات واتخاذ القرارات أن يفكروا في أسباب المشكلة ولا يفكروا في تفاصيلها، لأن التفكير في تفاصيل المشكلة هو جزء من المشكلة، وعليهم إيجاد حل واقعي. الكثير من الحلول تعتبر مسكنات، والمسكنات مفعولها سريع ولا تحتاج جهد، أما الحل الواقعي يحتاج إلى جهد، والنفس تألف الكسل والحلول السريعة المسكنة. كذلك يجب إيجاد حل بديل واستشارة أصحاب الخبرة، وبعدها اتخاذ القرار الحاسم المناسب ثم التنفيذ. وإذا أخطأ الأبناء في اتخاذ القرار فعليهم ألا ينزعجوا ولا يحزنوا، فالإنسان يتعلم من خطأه ولعله خير. أو علينا تعليم الأبناء الاستخارة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فالاستخارة طلب الخيرة، يختار في الشيء هو محتار فالله تعالى يعينه على الاختيار الصحيح، وهو طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى. وتكون الاستخارة بالصلاة والدعاء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه بعينه، خيرا لي في عاجل أمري وأجله، أو قال: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وقال: في عاجل أمري وأجلي، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستخير ونستشير ولا نندم إذا ظهر أن القرار خطأ. فبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ففي هذه الوصية النبوية يتعلم الأبناء أنه بعد اتخاذ القرار لا تقول: لو كان كذا، وإنما قولوا: قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان يدخل اللوم، يدخل العتاب. ولا بد من الأخذ بالأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز والكسل وكان يستعيذ منه. وينبغي على الوالدين تربية الأبناء على استشارة الأهل وأصحاب الخبرة والاختصاص. فقبل اتخاذ القرار عليهم أن يشاوروا الوالدين أو الأرحام والمختصين، لأن خبراتهم في الحياة طويلة ومروا بتجارب أكثر عنهم، فيستفاد منهم في الرأي والمشورة. ولأهمية الشورى في الإسلام، فقد سمى الله تعالى سورة كاملة بسورة الشورى، وذكر سبحانه وتعالى الشورى بين الصلاة والزكاة في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولنحكي لأبنائنا قصة ملكة سبأ حينما وصلتها دعوة سليمان عليه السلام واستشارت قومها، وقالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فبسبب مشورتها لقومها كان قرارها سديدا، وآمنت بسليمان عليه السلام ودخلت في دين الله تعالى.
ولنحكي لأبنائنا أيضا قصة فرعون لما قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، استبد برأيه فهلك هو وجنده. فمن خلال القصتين نتعلم العبرة بأن المشورة فيها يستخرج الرأي السديد والقرار الصحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة رضي الله عنهم قبل اتخاذ القرار، كان يشاورهم في كل ما لم ينزل عليه فيه وحي من الله تعالى، سواء كان ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا، ويأخذ بآرائهم وعدل عن رأيه في بعض الأحيان كما حدث في شأن أسرى بدر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارة أبا بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه قومك وعشيرتك فخلي سبيلهم، فاستشار عمر فقال عمر رضي الله عنه اقتلهم، قال ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل عليه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء. ولما حاصر المشركون المسلمين يوم الخندق أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيس غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفا بقومهما، فاستشار سعد بن معاذ وسعد

0: بن عبادة رضي الله عنهما في ذلك، فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم. كما ينبغي تعليم الأبناء التأني والتروي قبل اتخاذ القرار وعدم تسرع في إصدار القرار، فسرعة اتخاذ القرار قد يوقعهم في الخطأ، وعليهم التفكير بعقلانية بعيدا عن الانفعال والتوتر والغضب، لأن القرارات في مثل هذه الأوقات غالبا ما تكون خاطئة تفتقد الحكمة والنظرة المستقبلية الصائبة. كما ينبغي تعليم الأبناء عدم الخوف من الخطأ في اتخاذ القرار، فالإنسان ليس معصوما من الخطأ، وليس مطلوبا منه أن يكون كل ما يصدر عنه صحيحا وصائبا دائما، بل مطلوب منه أن يبذل قصارى جهده ويأخذ الأسباب المعينة على نجاحه. ومما ينبغي تعليمه الأبناء أيضا قبل اتخاذ القرار أن تكون لديهم الثقة بقدراتهم وأفكارهم، وأن يطلقوا العنان لأفكارهم الجميلة، وانظروا إلى المشكلة التي تواجههم على أنها مرحلة بسيطة وستنتهي. ونعلم بأن تعزيز مهارة اتخاذ القرار لدى الأبناء يحتاج إلى صبر ومصابرة، وعلى الوالدين تقديم الدعم والتشجيع عند اتخاذ القرارات، وأن يتقبلوا قراراتهم ويشجعونهم على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بحرية، وعليهم تنمية قدرة الأبناء على اتخاذ القرار من خلال منحهم الفرص لذلك، مثل اختيارهم لملابسهم وطعامهم وتخصصهم والأنشطة الترفيهية مع التوجيه بحكمة، ومنح الأبناء المزيد من الصلاحيات والمسؤولية واتخاذ القرار ومنح الأبناء المزيد من الصلاحيات والمسؤولية واتخاذ قرارات أكثر أهمية، وذلك حسب أعمارهم. ومن أهم الأساليب التي تساعد على تنمية مهارة اتخاذ القرار تعليمهم مهارات حل المشكلات، مثل تحليل المشكلة، تحديد الحلول الممكنة، تقييمها واختيار أفضل حل، مساعدتهم على تقييم عواقب قراراتهم قبل اتخاذها، ومثل: ماذا سيحدث إذا اخترت هذا الخيار، أو ما هي المخاطر والفوائد. فحينما نعلم أبنائنا مهارة اتخاذ القرار وحل المشكلات، فإنهم يتحملون مسؤولية قراراتهم ويعيشون في هذه الدنيا معتمدين على أنفسهم بعد ثقتهم وتوكلهم على الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يعيننا على تربية أبنائنا، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج: علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون.

بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذا هو الفصل الثاني، هذا هو الفصل الثاني من فصول باب 13 في صلاة السفر. أقدم معكم كلام على الفصل الأول في الجمع والإفراد. كما عرفتم أن هذا الفصل الثاني هو في حد السفر، في حد السفر.

0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حضرتم؟
2: نعم.
1: بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب رحمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وحد ذاك قدر فرسخين لخارج في أحد النوعين، في طاعة أو في مباح كان، لا باغيا أو قاصدا عدوانا، ونحو عبد آبق وناشد. فالقصد فيهم قيل غير جائز، وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يحجر. والأولون قصدوا التضييق، والآخرون نظروا التحقيق. وإن قصدت السفر المحدود قصرت إذ تجاوز الحدود، وذلك المعروف بالعمران، وقيل فيه بمقال ثاني يقصر إذ يخرج من محله وهو ضعيف فاسد من أصله. وقيل لا يصلي ركعتين إلا إذا تعد فرسخين. وأول الأقوال قول الأكثر وهو صحيح ثابت. أكمله
3: في النظر
1: وهو الذي جاءت به الأخبار بأنه يفعله المختار صلى الله عليه وسلم. وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد، لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه وتعدو حده الممثلا. وقيل إن رحلت منه فاقصرا، والحد ما عليك أن تعتبرا. وإن عراك الشك في حد السفر فالحكم للتمام أصلا معتبر. راكب البحر يريد السفر من حين ما يركبه فليقصر، ولو رسى مركبه في البحر، لأنما البحر خلاف البر. والعمران النخل والحيطان، وما الزروع عندهم عمران، وذلك الحد لقصر من رحل. يقصر حد ما لم يكن فيه قد دخل، ويقصر البادي إلى أن يسمع أصوات حيه إلى ما أكمله إلى ما رجع. عرفتم أن هذا الفصل هو الفصل الثاني من فصول الباب 16 في صلاة السفر، وهذا الفصل عنوانه في فصل في حد السفر. والنظم ذكر فيه عدة مسائل، تقريبا 8 مسائل، ولكن الحال تحت هذه المسائل عرف الحال فرع مسائل أخرى. كذلك ذكرنا معكم في الدرس الماضي مسألتين، مسألة حد السفر، كذلك عرفتم حد السفر. الآن قلنا أن القياس أكون حالي ميسر في يوسف، ما يحتاج إلى مشقة. عندك سيد أكون حالي تمشي مثلا 8000 خطوة أو 12000 خطوة أو إلى غير ذلك، أو سيد تزرع بالذراع، يعني ما يحتاج إلى هذا. أمر ميسر. والآن متى قليل مكان من أمكن بلاد من بلدين إلا يعرفون حد السفر، يعني يجتهدون في ذلك. البلاد الفلانية حد السفر معهم مكان الفلاني، زين، والبلاد القرية الفلانية حد السفر معهم مكان الفلاني، معروف كذا كان، لا معروف عنه، كان يقيسون خطواته بالذرع. ولأن معكرك الحال إذا سأشكي عليه الأمر، الأمر سهل، فكذاك؟
3: زين.
1: من منكم ذكر يعني كلام الشيخ أبو نصر بن نوح في حد السفر؟ إيش قال؟ أبو نصر بن نوح ماذا قال أبو نصر بن نوح في حد السفر؟
4: نعم. وقصر إذا جاوزت ستة أميل قياس الأولى من ذي الحليفة في السيل.
1: ذكر الحد وذكر إيش؟ أشار إلى الدليل.
4: نعم.
1: على قياس الأولى من ذي الحليفة في السيل. أحسن، شكرا. نعم. المسألة الثانية نتعرض على هذا النوع هنا، ما الذي يباح له القصر والإفطار في السفر؟ هل كل مسافر ولا من خرج في طاعة أو مباح؟ خاص بمن خرج في طاعة أو مباح، والذي خرج في معصية ليس له شيء من أحكام السفر، ما كذلك؟
4: نعم.
1: النووي يشير أشار إلى القول إلى إلى إلى ترجيح أي القولين؟ القول إيش؟
4: أن
1: الحكم إيش؟ عام الحكم مثلاً. ومن يصحح هذا القول؟
3: على
1: أبو سعيد. أبو سعيد. إيش صحح أبو سعيد؟
3: القصر،
1: القصر صلاة السفر لكل مسافر، ما كذلك؟ لكل مسافر، سواء كان المسافر مسافر في معصية أو في طاعة أو في مباح، ما كذلك؟ والأولون
4: قصد التضييق،
1: التضييق على من؟ على العصاة.
4: نعم.
1: والآخرون نظروا
4: تحقيقها،
1: تحقيقها، لأن الأدلة عامة، ما كذلك؟ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، زين، وقرأت في الحضر والسفر، وقرر في صلاة السفر وزيد، وقرر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، ما كذلك؟ على المقيم، على المقيم سبعة
3: عشر ركعة،
1: وعلى المسافر
3: إحدى عشر ركعة،
1: أي مسافر كان أليس كذلك؟ على المقيم سبعة ركعة، وعلى المسافر إحدى عشر ركعة. طيب، زين، المسألة الثالثة، المسألة الثالثة وإن قصدت السفر المحمول، هي المسألة الثالثة. يعني متى يبدأ المسافر بالقصر؟ وإن قصدت السفر المحدودة قصرت إذ تجاوز الحدود، وذلك المعروف بالعمران، وقيل فيه بمقال ثاني يقصر إن يخرج من محله، وضعيف فاسد من أصله، وقيل لا يصلي ركعتين إلا إذا تعدى فرسخين. وأول الأقوال قول الأكثر وصحيح ثابت في النظر، وهو الذي جاءت به الأخبار بأنه يفعله المختار صلى الله عليه
4: وسلم.
1: هذه المسألة، المسألة الثالثة، متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة؟ قال إذا قصدت السفر المحلول. ما هو السفر المحلول؟ تعدي تعدي
3: فرسخين.
1: طيب إيش السفر المحلول؟ تعدي الفرسخين، ما كذا؟ وقالت هو حد ذاك قدر فرسخين.
3: نعم.
1: ذاك وإن قصدت السفر المحلولة، محلول مع ليش محلول؟ هذه المسألة الفرسخين. وإن قصدت السفر المحلولة قصرت إذ تجاوز الحدود في السفر، وذلك المعروف بالعمران، إذا خرجت من عمران بلدك قاصدا سفرا تعدى فيه الفرسخ، دخلت من عمران بلدك قاصد تعدي الفرسخين، وحضرك الصلاة في الأميال قبل إيش؟ قبل أن تتعدى الفرسخين، هل تقصر الصلاة تصلي قصرا ولا تماما؟
5: تماما.
1: صلي قصرا، تصلي قصرا في الأميال، فلذلك قبل فرق ما بين العمران والأميال، نحن قلنا لك خرج هذا منين؟
4: من العمران،
1: وهو يسير في أمياله قبل أن يصل حد سفر، ما كذا؟ حضرته الصلاة، كيف يصلي؟
3: سفر،
1: صلي سفر، ركعتين، ما كذا؟ وإذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فليجمع، ما كذا؟ وإن قصدت السفر المحدودة قصرت إذ تجاوز الحدود. إيش الحدود؟ وذلك المعروف بالعمران، هذا هو الذي صححه الناظم. أول أقوال قول أكثر، وهو صحيح ثابت في النظر، وهو الذي جاء في الأخبار بأنه يفعله المختار صلى الله عليه وسلم. ذكر القول الثاني أنه له نبصر يخرج من بيته، قال يخرج من بيت، إذا خرج من بيته قاصر يتعدى حد سفر وحضرته الصلاة، ولو لم يش ولو لم يخرج من عمره. سمعتم؟ ليش قال الشيخ بهذا القول؟ قال هو ضعيف فاسد من أصله، طيب. وقيل لا يصلي ركعتين إلا إذا تعدى فرسخين. قول الثالث ليس له أن يصلي في الأميال سفر حتى إيش؟ حتى يتعدى حد السفر وهو فرسخ. لكن أول أقوال قال شيخ هو قول أكثر زين وصححه قال وهو صحيح ثابت في النظر. لماذا؟ قال وهو الذي جاءت به الأخبار بأنه يفعله المختار صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة صلى ركعتين حتى يرجع إليها. وعندكم حديث يحيى بن أبي إسحاق ما في دليل؟ إيش قال حديث؟
3: نعم
1: نعم.
3: عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرة.
1: عشرة نعم حسنت شكرا. طيب قال وأول الأقوال قول أكثر. هنا والأقوال بأنه يصلي سفرا وعلى خروجه من عمران بن أبي ولو كان في الأميال ولو كان في الأميال. وأول الأقوال قول أكثر وهو صحيح ثابت في النظر وهو الذي جاءت به الأخبار بأنه يفعله المختار صلى الله عليه وسلم. المختار محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم.
1: زين مع قوله صلوا كما رأيتموني
4: وصلوا.
1: كذلك زين. فمثل بالمثال يزول الإشكال. هذا مثل جاب خرج من يحمل زين قاصد القابل مرة على السفادة فادي بعض بيجي حمل يبي السفادة ما يجي حد سفر
3: كذلك
1: حضرت الصلاة هنا في إبرة قبل هل يصلي تمام ولا سفر؟
3: خلاف
4: سفر
3: يصلي سفر.
1: الآن أقول أكثر معنا الآن
3: نعم.
1: فرع يقول الذي عليه العمل
3: نعم
1: نعم
3: يصلي سفرا
1: سفر عاد ما وصل حد سفر ولو لم تصل حد سفر ما دام خرجت من عمران بلدي تصلي إيش؟
3: سفر
1: سفر كقاصد تعدى حد سفر كذاك
3: نعم.
1: طيب لو خرجت مثلا من البيت من البيت حضرت الصلاة صلي في المسجد اللي هو هناك معكم مليح مو بتصلي
3: صلي تماما
1: تمام لذلك ما خرجت من عمران بعدك
3: نعم
1: أليس كذلك؟
3: بلى.
1: طيب أنت سلطان
5: نعم
1: بلادك آخرة
5: نعم
1: كذا
5: نعم
1: وأنت جاي لهنا إيش أقرب بلاد معك لك؟
5: لا
1: واحدة
5: نعم.
1: طيب إيش بينك وبينها؟
5: أكيد أبوي.
1: طيب خرجت منك خاصة جاي سلم معنا حضرتك الصلاة إحدى مو تصلي هناك
5: قصر
1: وإن قصرت السفر المحدودة قصرت إتفاقية الحدودة وذلك المعروف بالعمراني ما كذا؟
5: نعم
1: ما دام خايف من عمران بلدي تصلي
5: قصر
1: لك أن تقصر الصلاة ما كذا؟ ولك أن تجمع بين الصلاتين أليس كذلك؟
5: بلى.
1: لو مثلا خرجت وطليت مثلا في الحدودة حضرتك صلاة الظهر لك أن تجمع معها العصر ما كذا؟ لو خرجت مثلا بعد العصر وحضرك صلاة المغرب لك أن تجمع معها العشاء الآخر أليس كذلك؟ لأنك إيش؟
5: مسافر.
1: لأنك مسافر قاصد الصلاة وكذلك؟
4: مسافر.
1: هذا الحواري حتى لأجل إيش؟ بالمثال يزول الإشكال ويطبق المقال. هذا الحواري خرج من القابل زين قال أنا أذهب إلى إبرة مرة لا على المبيض بين المغرب يجي حد سفر ما كذا؟
5: نعم
1: مر المغرب على المغرب وحضر في الصلاة هناك ما تصلي هناك؟
5: سفر
1: زين هذا ما اسمه رحبي
4: نعم
1: خرج من قديا
4: نعم
1: بينك وبين بين يا حمدي يجي حد سفر؟
4: لا
1: ما يجي حد سفر. طيب جاي هنا انت خرج من هناك إلى هنا لكن حضرك الصلاة في اليحمدي ما تصلي فيها؟
4: سفر.
1: انت في الأنبياء بعدك
4: قاصد سفر
1: قاصد سفر. طيب فهمتم الآن فهمين؟ طيب شيء بقي هناك شرط واحد شرط ذكرناه هنا عن تصلي في الأميال سفر بشرط

0: مشقق وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه وتعدو حده الممثلا. وقيل إن رحلت منه فاقصرا والحد ما عليك أن تعتبرا. ما معنى ذلك؟ هذا ذلك تصنف الأميال سفر بشرط. إيش الشرط؟ بشرط أن لا تنوي المقيل ولا المبيت في الأميال. لأن لا تنوي المبيت والمقيل في الأميال. مو قاصد عد حد السفر. فرض كالصلاة في الأميال. صلي سفر. لكن إذا قصدت لك أنك المبيت والمقيل دون حد السفر. لذلك تصلي إتمام. بالمثال يزول إشكال. كيف؟ مثلا لو انت خرجت من قدية وكذا؟
1: نعم.
0: جاي سنة. قلت انا بمر على الجابر والاحمدي اقيل معه.
1: نعم.
0: عد منا قلنا نذهب الى سنة. قيلت في الاحمدي وحضرك الصلاة مو بصلي.
1: صلي وطن.
0: صلي تمام.
1: تمام.
0: تمام ما كذا؟
1: نعم.
0: طيب لو خرجت من الاحمدي قاصد سنة ولكن حضرك الصلاة في الاحمدي مو بصلي.
1: صلي قاصد.
0: ما الفرق بين المسألتين؟
1: المسألة الأولى أني
0: نويت المقيل.
1: المقيل.
0: مقيل.
1: نعم.
0: المسألة الثانية لم تنوي المقيل لكن حضرك الصلاة.
1: نعم.
0: وكذلك شيء. وكذلك إذا قصدت المبيت مثل خرجت مثلا بعد العصر قاصد مثلا قاصد السنة.
1: نعم.
0: وقلت أنا الآن قصدت المبيت في اليحمل.
1: نعم.
0: فعلا جيت وغربت عليك الشمس تصلي المغرب ما تصليها ثلاث ركعات في وقتها.
1: نعم.
0: حضرتك العشاء الأخير ما تصليها.
1: تمام.
0: تمام أربعة.
1: نعم.
0: لأنك إيه؟ لأنك قصدت
1: المبيت.
0: المبيت. ما كذاك؟
1: كذا.
0: نعم. زين سلطان.
2: نعم.
0: طيب أنت بينك بينك بينك بين السبل.
2: نعم.
0: يحد سفر؟
2: لا
0: ما يجي. خلاص توصل مسقط أنت.
2: نعم.
0: حضرتك الصلاة في السبل. ما تصلي فيها؟
2: سفر.
0: طيب قصدت المقيل أو المبيت في السبل. حوالك الصلاة ما صلي؟
2: وطن.
0: صلي تمام.
2: نعم.
0: وكذلك؟
2: نعم.
0: إيش الفرق بين الأولى والثانية؟
2: أن الأولى لن أقصد المقيل.
0: نعم.
2: وأنا
0: قصدت
2: المقيل.
0: قصدت المقيل. لأن واضح معكم. حكم كلك واضح. ما كذلك شيء؟
2: نعم.
0: بقي إذا كان ما قاصد المقيل ولا قاصد المبيت. لكن ضرورة معركة على المسير. يعني مثلا أنت خرجت من ذلك مسمى؟
2: عقدة.
0: عقدة. زي لما كنت في السبل ركب الحال يعني منعك مانع من الذهاب خربت سيارة سيارة بس ما قيت لها بقول تسعى الوقول وقفت هناك وقفت كالضرورة ما بغيت وقفتها قاصد لكن وقفت كالضرورة أدى الحال حضر وقت الظهر حضر وقت العصر حضر المغرب بت هناك وتصلي
2: سفر
0: صلي سفر. أما إذا طلع عليه عارب وكان قاصدا فلا معارب ولو بقيت هناك يعني يوم أو يومين لأنك يعني قاصد حادثة ما قاصد قلي ما قاصد تبات ما كذاك؟
2: نعم
0: زيد الحواري دخلت من المقابل قاصد مصر زيد بينك وبين الغلاقي يحد سفر؟
2: لا
0: لكن الحال ذهبت في الغلاقي وقفت معك السيارة ما لها أن تصلح بقيت مدة حتى حضرتك الصلاة قيلت إن اضطريت قيل اضطريت بات ما بتصلي إنك
2: قصد
0: صلي قصد لأنك لم تقصد المقيل ولا المبيت وإنما دعاك ضرورة إلى المقيل والمبيت ما كذا؟ أما إذا طلع عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض واضحته؟ هذا طيب وإن خرجت ناويا بالقصد وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت وتقيل دون الحد انتهى الوقت المسألة بعدها ما تمت يعني المسألة التي نحن فيها الآن وهي إيش إذا قصد المقيل أو المبيت دون الفرصة خلال كذلك؟
2: نعم
0: كذلك يجب عنها مسألة مع مسألة وعند قول عندما قال لا تقصر فيه إلى أن ترحل منه وتعدو حده الممثل تعالوا حده

0: ممثلة.
1: وقيل إن رحب.
0: وقيل إن رحبت منه فاقصرت، والحد ما عليك أن تعصده. وقفنا في هذه المسألة. أي مسألة هذه؟ مسألة الرابعة.
2: الرابعة.
0: أي مسألة الرابعة؟ ما كذاك؟ المسألة الأولى في حد السفر.
3: حد السفر.
0: والثانية
3: من يحق له السفر.
0: طيب. والثالثة
3: متى يبدأ المسافر؟
0: متى يقصر المسافر؟ والآن الرابعة إذا قصر المسافر المبيت والمقيل دون الفرسخين كيف يوصل به؟ ما كذا؟ عاد لازلنا في هذه المسألة. في المسألة كم؟
3: الرابعة.
0: نكمل الحديث إن شاء الله الحلقة الأخيرة. بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
1: آمين.
0: من طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
1: آمين.
0: ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا،
1: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا،
1: آمين.
0: واجعل واثقا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد ما أقبل الصبح دفقة من لطف الله، فازدانت بنوره تفاصيل الحياة. تمر لحظات يوم الواحد منا مليئة بالإشعارات تنهال علينا من كل حدب وصوب، وسائل وتنبيهات، وأخبار وتحديثات، ودعوات ومستجدات، وطلبات شراء وتعليقات، وسيل متدفق من النداءات يحيط بالإنسان متنافسة على انتباهه، مستنزفة أوقاته، مستولية على حضوره. والنفوس المؤمنة تدرك أن أثمن الإشعارات الواردة هي تلك التي توقظ القلوب بآيات تتلى، أو مواعظ تلقى، أو مواقف تحمل عبرا، أو في نعم تستشعر، أو في رسائل الابتلاء والصبر عليه. إشعارات ربانية، إشعارات ربانية تذكر بالله وتعيد توجيه البوصلة إلى ما هو خير وأبقى. وأعظم مركز للإشعارات الإيمانية هو كتاب الله، كتاب الله، هذا القرآن الذي فيه بشائر المؤمنين وإنذار الغافلين وإيقاظ الضمير، ونداءات إلى السبيل المستبين، ودعوات إلى الإحسان، وحث على مكارم الأخلاق. بلاغ للنفوس كي تقبل إلى آفاق الفلاح بالأعمال الصالحة وصدق التوجه، وتزداد إشعارات الهداية حضورا كلما ازداد العبد قربا من رحاب كتاب ربه. ومن تجليات رحمة الله بنا أن جعل لنا في الأذان إشعارا يتردد كل يوم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فما أجله وما أجمله، إنه نداء الحق الذي يقطع الضجيج، مذكرا الإنسان بأن فلاحه فيما يقدمه لغده وما تتزكى به نفسه. فهنيئا لمن لم ينس نصيبه من دنيا وسعى للفوز في أخرى، فجعل قلبه في وضع استقبال دائم لإشعارات الهداية والفلاح التي تجمع الفكر وتنير العقل وتعمر العمر وتسمو بالروح. تقدم نحو الفلاح أبيا ولم ينس حظ الحياة وفيا، له من معين التقى خير زاد، وطوبى لمن عاش برا تقيا، مع الله في كل حل وعقد بدرب الهداية يمشي سويا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يوقظ الصباح الحياة بندائه المنير، فتنجلي الدياجير. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 31 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: نحن نرزقهم وإياكم. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة الاسمية من حيث الإعراب، فما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة جملة استئنافية، وقعت تذييلا للجملة التي قبلها والتي اشتملت على نهي، وهو قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والجملة الاستئنافية جملة لا محل لها من الإعراب. إن

0: قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الجملة أيضا وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، وهي جملة النهي، وهي أشبه بالتعليل، فكأن المعنى لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقد صدرت هذه الجملة بإن، وإن في هذا الموضع للتعليل، وكثيرا ما تأتي إن للتعليل، والمعنى على ما تقدم لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قتل اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر إن كان خطأ كبيرا، وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. فلا بد لنا أيضا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة قتلهم، والمعنى كان قتلهم خطأ كبيرا. خطأ خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كبيرا صفة لكلمة خطأ منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة كان خطأ كبيرا المكونة من كان واسمها وخبرها. خبر إن فهي في محل رفع، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ونقف عند كلمة خطأ، فقد وقف عليها الأئمة الكبار من أعلام العربية والتفسير، فقد جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما. فسر الخطأ بالإثم، فالمعنى على جهة التقريب إن قتلهم كان إثما كبيرا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، وهو اسم من خطئت، وإذا فتحته فهو مصدر، والمعنى إذا قلت خطأ فيكون مصدرا، أما خطأ فهو الاسم، فيكون هناك اسم ويكون هناك مصدر، وهذه مسألة معروفة. والاسم هي العلامة على الشيء، سواء كان ذلك الشيء من فعل القلب أو من فعل اللسان أو من فعل الجوارح إذا ما ذكرنا الأفعال، لأن المذكور هنا في هذا الباب أو في هذه الآية الكريمة من الأفعال. فإذا قيل خط فهو الاسم، اسم الوقوع في الشيء أو اسم الفعل، وإذا قيل خطأ فهو المصدر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر وهو الإملاق. ثم قال: إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، وهو اسم من خطئت، وإذا فتحته أي قلت خطأ فهو مصدر، كقولي أوس بن علفاء الهجيمي دعيني، إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالي دعيني، إنما خطئي. فالخطأ هنا المصدر وليس الاسم، لأن الخاء وقع مفتوحا. دعيني، إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، يريد إصابتي، فالصوب معناه في البيت الإصابة، لأن هذه الكلمة وهي كلمة الصوب تأتي على معان، ومن تلك المعاني الجهة، والمراد بالصوب في هذا البيت الإصابة، وهو ضد الخطأ. دعيني، إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالو، يريد إصابتي. وخطأت وأخطأت لغتان، والمراد أن المعنى واحد. واشتهر عند الناس أن خطأ الثلاثي فيما يقع عمدا، وأما أخطأ الرباعي فالمراد به ما يقع على جهة عدم العمد، بحيث يريد الإنسان شيئا فيقع على شيء آخر، إلا أن كلام صاحب مجاز القرآن يدل على أنهما لغتان والمعنى واحد، فهناك من الناس من يستعمل الثلاثي وهو خطأ، وهناك من الناس من يستعمل الرباعي وهو أخطأ، وكثيرا ما يأتي أفعل بمعنى فعل. وخطأت وأخطأت لغتان. زعم يونس عن أبي إسحاق قال: أصل الكلام بناؤه على فعل أو على فعل، والمراد بذلك الثلاثة، وعبر بفعل وإن كان اسما، مشيرا إلى ما يكون متكونا من الكلمات من ثلاثة حروف. فالأصل أن الأفعال كلها مكونة من ثلاثة حروف. وقد نقل ذلك الكلام عن يونس الذي زعم عن أبي إسحاق قال: أصل الكلام بناؤه على فعل، ثم يبنى آخره على عدد من له الفعل من المؤنث والمذكر، من الواحد والاثنين والجميع، كقولك فعلت وفعلنا وفعلنا وفعل وفعلوا، ويزاد في أوله ما ليس من بنائه فيزيدون الألف، كقولك أعطيت، إنما أصلها عطوت، ثم يقولون معطي فيزيدون الميم بدلا من الألف، وإنما أصلها أي أصل معطي، وإنما أصلها عاطي، ويزيدون في أوساط فعل، افتعل وانفعل واستفعل ونحو ذلك، والأصل فعل أي الأصل الثلاثي. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، تجدهم يعيدون تلك الزوائد إلى الأصل، بحيث تبقى الكلمة مجردة أي ثلاثية لا يزاد عليها الأصل. ويدل كلامه على أنه لو قيل عاطي بمعنى معطي لكان صحيحا، لأنه أعيدت الكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، فمن ذلك في القرآن: وأرسلنا الرياح لواقح، وإنما يريد الريح ملقحة، لأنها من الرباعي ألقح، فكان الأصل أن يقال ملقحة، إلا أنه قيل لواقح، وهي جمع والمفرد لاقحة عودا بالكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي، وإنما كانت الألف في أولها زائدة، وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل. فمن ذلك في القرآن: وأرسلنا الرياح لواقح، وإنما يريد الريح ملقحة، فأعادوه إلى الأصل. ومنه قولهم: طوحتني الطوائح، وإنما هي المطاوح لأنها المطوحة. ومن ذلك قول العجاج: يكشف عن جماته دلو الدال، وهي من أدلى دلوه، ولذلك فالأصل المدلي. وكذلك قول رؤبة: يخرجن من أجواز ليل غاضي، والأصل مغضي من أغضى، إلا أنهم أعادوه إلى الأصل. قال صاحب مجاز القرآن: وكذلك قول رؤبة: يخرجن من أجواز ليل غاضي، وهي من أغضى الليل أي سكن. وعلى هذا يكون خطأ وأخطأ بمعنى واحد، فهما لغتان، وقد تستعمل الكلمة لما يقع عمدا ولما يقع على غير العمد أيضا. ونجد كلاما يشبه هذا الكلام عند إمام العربية الأكبر، وهو الخليل بن أحمد، فجاء عنه أنه قال: خطئ الرجل خطأ فهو خاطئ، والخطأة أرض يخطئها المطر ويصيب قربها، وأخطأ إذا لم يصب الصواب. فقد ذكر الثلاثي وذكر الرباعي، وظاهر كلامه أنهما بمعنى. وخطايا أصلها خطائئ، ففروا بها إلى يتامى، وكرهوا أن يترك على إحدى الهمزتين، فيكون مثل قولك جائئ، لأن تلك الهمزة، ولذلك قالوا جائي، لأن تلك الهمزة زائدة وهذه أصلية. ووجدوا له في الأسماء الصحيحة نظيرا، ففروا منها إلى ذلك، وذهبوا به إلى فعالا، مثل طاهر وطاهرة وطهارا، والواحدة خطيئة، والخطأ ما لم يتعمد، ولكن يخطأ خطأ، وخطأته تخطئة. فظاهر كلامه أيضا أن خطئ وأخطأ أو خطأ وأخطأ بمعنى، فهما لغتان. ونجد كلاما يشبه هذا الكلام في الجمهرة عند ابن الزبير،
1: كنتم مع وقد جاء الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
0: وعلى هذا يكون الإخطاء من الرباعي أخطأ، والاسم الخطأ، والاسم الخطأ مهمول ومقصور. وخطئ يخطأ على وزن فعل يفعل، إذا تعمد الخطأ أو أراده فأصاب غيره. وعلى هذا يستعمل الثلاثي للمعنيين: وخطئت أخطأ خطأ من الخطيئة. إلا أننا نتنبه إلى قول ابن دريد: الخطأ مهموز ومقصور. قال: الخطأ مهموز ومقصور، فيقال خطأ ويقال خطأ، والناس يستعملون المقصور إلى اليوم، فيقال الخطأ. قال: والاسم الخطأ مهموز ومقصور. وقد تقدم كلام صاحب مجاز القرآن، فقد ذكر أن الاسم خطأ، بكسر الخاء.

0: وأن المصدر خطأ بفتح الخاء، إلا أن ظاهر كلام صاحب الجمهرة على عكس كلام صاحب مجاز القرآن، فقد قال: الاسم الخطأ، وفي مجاز القرآن أن الاسم هو خطأ، وأما الخطأ فهو المصدر، فلا بد أن يتنبه إلى هذه المعاني ويتنبه إلى هذه الفروق، مع أن ابن دريد ينقل كثيرا عن صاحب مجاز القرآن وهو الإمام الأكبر أبو عبيدة معمر بن المثنى. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننبه بعد هذا الكلام الطويل أن خطأ فسر بالإثم كما جاء في مجاز القرآن، فالمعنى إن قتلهم كان إثما كبيرا، والخطأ هو المصدر، وأما بل والخطأ هو الاسم، وأما المصدر فهو الخطأ. وذكر ابن دريد أن الخطأ هو الاسم، وذكر أنه يهمز ويقصر فيقال خطأ ويقال خطأ. وقد ذكرنا أن الناس يقولون الخطأ ويقولون الخطأ، يقولون الخطأ ويريدون به الخطأ، وهما لغتان جائزتان. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 32 من سورة الإسراء. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد محمد سلامة. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به.

0: أعظم به ذكرى. في رياض التنزيل، في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل تجول اليوم؟
3: لا تزال وقفاتنا متواصلة حول الآية الكريمة التي تحمل الرقم 46 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
4: هل لا ذكرتنا بهذه الآية يا أستاذنا وتلوتها علينا؟
3: بإذن الله تعالى أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: ليكتمون الحق وهم يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: ما أول سؤال يتبادر في ذهنك يا سالم؟
2: كنت أتساءل يا أستاذنا، نجد أن إطلاق العلم على الله سبحانه وتعالى قد تكرر في القرآن الكريم، فنجد أن الله عليم وهو عالم الغيب والشهادة، فهل يجوز إطلاق المعرفة على الله تعالى؟
0: إنه لسؤال وجيه. الله سبحانه وتعالى أسماؤه توقيفية، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما ورد عنه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أو على لسان نبيه من صفات وأسماء، فلم يرد وصفه بأنه عارف كما ورد وصفه بأنه عليم
3: وعالم.
0: نعم، فهو العليم الحكيم، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب.
3: إذن يا أستاذنا، ما الفرق بين المعرفة والعلم؟
0: العلم أكثر ما يكون يتعلق بالصفات، تقول علمت زيدا قائما أي تحققت ذلك، وعلمت علم زيد وعلمت أخباره. أما المعرفة فتتعلق بالذوات أو بالصفات التي هي مشهورة كشهرة الذات، ولذلك فإن عرف يتعدى إلى مفعول واحد، بينما علم هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين إذا أريد به العلم القلبي. والله سبحانه وتعالى علمه يختلف عن علم الناس.
2: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
0: علم الله تعالى بالأشياء معناه أن ذاته العلية متصفة بالعلم، فالمعلومات تنكشف لذاته سبحانه انكشافا تاما بلا واسطة.
3: أما الناس فعلمهم مكتسب يا أستاذنا.
0: مكتسب أو هو ملهم من قبل الله سبحانه وتعالى، فعلمهم بواسطة، بواسطة عقولهم وبواسطة حواسهم، بواسطة إدراكاتهم. أما علم الله تعالى فمعناه أن ذاته تنكشف لها المعلومات انكشافا تاما بلا واسطة. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فماذا عندكم من سؤال آخر حول هذه الجملة؟
3: ما رأيك يا أستاذنا أن نعرب الجملة الأخيرة في هذه الآية الكريمة؟
0: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، هذه التي تقصدها؟
3: أجل يا أستاذنا.
0: وإن نقول عن الواو
3: واو الحال يا أستاذنا.
0: جميل، أي والحال إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أو تكون الواو حرف عطف والجملة برمتها معطوفة على قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا، إن
2: حرف توكيد ونصب.
0: تنصب ماذا؟
2: تنصب المبتدأ وترفع الخبر يا أستاذنا.
0: أين اسم

0: اسمها فريقا.
1: جميل. وإن فريقا منهم، منهم
2: جار ومجرور يا أستاذنا،
1: وهو متعلق بمحذوف صفة لفريقا، فهو في موضع نصب. وإن فريقا منهم ليكتمون،
2: اللام للتوكيد يا أستاذنا،
1: واقعة في خبر إن، وأصلها أن تكون أولا مع إن، لكنها أخرت في خبرها كراهة اجتماع مؤكدين في صدر الجملة. يكتمون الحق،
0: يكتمون فعل مضارع يا أستاذنا.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: فاعله واو الجماعة يا أستاذنا.
3: من مشهد قرآني
0: به يا أستاذنا.
3: برنامج يقف مع مشهد قرآني
0: في محل
3: مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم.
2: حال كذلك يا أستاذ.
3: إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة،
1: والواو فاعله، والجملة من الفعل والفاعل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ سعيد بن صالح الجعفري.

يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني،

كنا نتحدث في اللقاء الماضي أو في اللقاءات الماضية حول هذه المنزلة التي يجب على المسلم أن يتصف بها، وهي الخوف والرجاء. وقبل أن نلج إلى الموضوع، أحب أن أقرأ الآيات التي نحن بصدد الحديث حولها، وتبركا بهذه الآيات العظيمة. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن ذكر القنوط، فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات موضوع أن الخوف من الله عز وجل هو ذلك الخوف الذي يكون بالغيب. أما أن يترك الإنسان المعصية لأن الناس يرونه مثلا، فهذه ليست خشية بالغيب. وموضوع الخشية بالغيب موضوع وحاضر بشكل واضح في القرآن الكريم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، إلى أن يقول من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذن آيات القرآن تنص على موضوع الخشية بالغيب. وموضوع الخوف والرهبة والخشية له آيات كثيرة في القرآن الكريم، والمهم أن لا يصل بهذا العبد الخوف حد اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو القنوط الممنوع شرعا، والذي ذكرته الملائكة الكرام ضيف إبراهيم عليه السلام، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، وهو الذي نفاه إبراهيم عن نفسه، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكما ذكرنا الخوف فإننا نذكر الرجاء كذلك، فالله تعالى يصف عباده أنهم يرجونه ويطمعون في مغفرته، ويذكر الأجر العظيم الذي أعده لهم والنعيم الذي سيكرمهم به. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ثم يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويدلهم على طريق الرحمة فيقول وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول على لسان سيدنا إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويقول على لسان السحرة الذين آمنوا عليهم السلام إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ونواصل إن شاء الله تعالى أيها الإخوة حديثنا عن الخوف والرجاء في اللقاء القادم إن شاء الله. أترككم في رحمات الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ سعيد بن صالح الجعفري.